0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا في حلقة اليوم مجددا، وارحب مجددا بضيفي العزيز دكتور عماد حكيم، الاستشاري في طب العيون والاختصاصي في جراحة إزالة المياه البيضاء وتصحيح النظر في مستشفى براكير للعيون في دبي. إذن هو معنا على الخط مباشرة من هناك. ارحب بك مجددا دكتور عماد، وارحب مجددا بكل مستمعينا، بريتا محمود في قسم هندسة الصوت والإخراج، وبي سلافة عواشق في قسم التنسيق. ونأخذ أول رسالة صوتية وصلتنا من مستمعينا في الجزائر، نستمع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بالدكتور عماد حكيم، الطبيب الاختصاصي في طب العيون.

0: عندي سؤال لامرأة في عمر 70 سنة والتي تعاني من السكري من النوع الثاني، ولديها مشكل في الرؤية في العينين فيما يخص الضبابية، وترى بقع سوداء أحيانا. الفحص من طبيب العيون أقر وجود الكاتاراكت، هل يمكن التمييز ما بين الأعراض التي يسببها الكاتاراكت وتناول أدوية الاكتئاب المزمن التي تسبب أحيانا ضبابية في الرؤية؟ وشكرا.
1: شكرا لك مستمعنا من الجزائر، تفضل دكتور عماد حكيم.
2: هلا طبعا مثل ما ذكر ضيفك انه المي البيضاء اذا المريض او الدكتور اكتشفها فيفضل انه طبعا ينعمل لها عمليه لحتى تستعيد الرؤيه، بس طبعا نتاكد من سلامه الشبكيه اللي هي في لها فحوصات معينه لحتى نشوف اذا في اي نزوف بالشبكيه او تغيرات بالشبكيه او وزمه لحتى كمان نعالج الشبكيه. فهنا السكري مرتبط بموضوعين، الشبكيه بشكل رئيسي والمي البيضاء، فبدها الفحص الشبكيه بشكل مهم. هلا كمان ذكر على موضوع انه مضادات الاكتئاب، طبعا مضادات الاكتئاب لها تاثيرات جانبيه مثل جفاف العين، تحسس للضوء، تشوش او ضبابيه بالرؤيه. ففي بعض الحالات كمان ممكن تساوي نوبه حاده من الجلوكوما او المي الزرقاء. فهدول كمان انه لازم طبعا واحد ما يوقف الدواء من دون استشاره الطبيب، وبنفس الوقت نحن نفحص العين بشكل دائم. هلا مثل ما ذكر النقاط السوداء اللي بتطير، هي موضوع مختلف، هي موجوده ضمن فينا نقول الفيتروس او الخلط الزجاجي اللي هو جل بيمنى جوف العين اللي هو بين الشبكيه وما بين عدسه العين، موجود تركيبه 99% مي. هذا الذباب الطائر ممكن يظهر بشكل عرضي، يعني ما له اي تاثيرات جانبيه مع تغيرات او تنكسات بالفيتروس، او اذا صار في نزف بالشبكيه بسبب السكري فتظهر بشوفها المريض كخيوط سوداء. فهو اهم شيء يفحص الشبكيه حتى نعرف شو وضع الشبكيه.
1: نعم، شكرا لك على هذه الاجابه دكتور، اكيد استفاد مستمعنا من جوابك وسيوجه والدته إلى العلاج الصحيح. شكرا. ننتقل إلى مصر الآن مع السيدة مستمعة لنا هناك. أول شيء بتقول أفضل برنامج، أفضل سونيتا وأفضل دكتور. شكرا لك. إذا تقول أنا سيدة في 54 من عمري، أعاني من حساسية الضوء الشمس، أشعر بالألم، بشوف عوائم وعدم التركيز والألم بجانب العين اليسرى زي النبض، إيه السبب وإيه الحل؟ وشكرا على جهودكم. ما بعرف إذا واضح السؤال.
2: يعني شوي هنحاول نحن نضيق الموضوع شوي.
1: نعم.
2: إنه هلا التحسس من الضوء، نحن عادة نفحص العين بشكل كامل إذا في جفاف بالعين أو في أي إشكالية بقرنية العين أو بالعدسة حتى، رغم إنه عمره لسه صغير شوي، وشبكية العين. فإذا كانت نفينا أي أمراض بالعيون ممكن تؤدي للحساسية الضوء، فهي مثل ما أقول سبحان الله موجودة.
1: نعم.
2: أنا في ناس عندهم تحسس من الضوء من دون أي أمراض عيون مرتبطة فيها. فهون بقول للمرضى أنه يلبس نظارة شمسية بالحالة أنه في حال أنه أكثر شيء مزعج هو ضوء الشمس يعني.
1: نعم.
2: هلا موضوع النبض أو الألم الموجود هون، نحن طبعا يعني بالتنسيق مع أطباء مثلا أطباء الأعصاب لحتى نعرف إنه نحدد هل هو منشأ عصبي أم هو منشأ من العيون أو هو من ضغط العين. فهو موضوع مشترك ما بيننا وما بين أطباء الأعصاب لحتى نعمل فحص كامل تقييم للموضوع. وطبعا أحيانا ممكن يصير ألم بحوالين العين بسبب الجيوب الأنفية، التهاب جيوب الأنفية كمان. فإحنا فينا نقول بنشوف نحن المريض من في الأسباب الموجودة، وإذا ما لقينا أي شيء مرتبط بالعين بننصح المريض يشوف طبيب أعصاب وطبيب الأذن أنف حنجرة لحتى ننفي أي ارتباط بهالموضوع.
1: شكرا دكتور على الإجابة. نواصل معك ومن سلطنة عمان هذا السؤال من مستمع لنا هناك، بيقول شكرا لكم على موضوع اليوم، شكرا للدكتور عماد. سؤالي، هل يجوز تلميع عدسة العين بالليزر بعد عملية الكاتاراكت أكثر من مرة، وهل يجوز تبديل العدسة؟ وتقبلوا فائق شكري. شكرا لك على المتابعة، تفضل دكتور.
2: هلا هن الموضوعين. هلا نحن بعد عمليه المي البيضاء، لانه هي عمليه المي البيضاء بتصير انه نحن بنشيل نواه العدسه وبنبقى بنحافظ على المحفظه الخلفيه للعدسه وبنزرع داخل العدسه في العدسه الجديده او الاصطناعيه. فمع الوقت هالمحفظه الخلفيه بتتكثف، فبنعمل لها مثل بولش بالليزر، وهي بتنعمل مره واحده فقط، لانه هالطبقه اللي تشكلت ما بترجع تتشكل مره ثانيه ابدا، فهي مره واحده. سؤال تاني، تبديل العدسة هو سؤال ليش نبدل العدسة؟ يعني هي العدسة مفروض بنقول الداين العمر كله ما بتتغير، إلا إذا كان في عنا مثلا في أحيانا في حالات معينة بكون مريض عامل زارع المالتي فوكال لينز وعنده إشكالية بالمالتي فوكال لينز بسبب أعراض جانبية، فممكن هون نبدلها بالمونو فوكال حتى يتخلص من الأعراض الجانبية. بس إذا ما في أي إشكالية وما في أي أعراض، فعدسة العين أكيد ما بتتغير، ما في داعي لتغييرها يعني.
1: نعم، شكرا لك دكتور عماد حكيم على إجابتك. نواصل ونأخذ رسالة صوتية وصلتنا من الأردن، نستمع إليها.
3: تحياتي وتقديري واعتزازي الكيس سيدة سونيتا نادر على هذا البرنامج الرائع والمفيد، والذي ينم على قدرتك على سعة الاطلاع والخبرة الطبية الرائعة، ما شاء الله عليك. أنا اسمي أحمد من الأردن، عمري 80 سنة. سبق أني اتصلت معكم أكثر من مرة بأطباء عيون، وحاولت أن أحصل على إجابة شافية للحالة التي أعاني منها، ولكن للأسف يعني ما حصلت على ما يطمن بشكل أفضل. أستغل وجود الدكتور عماد وأحيي تحية كبيرة وأخوية وودية. أقول أنا أعاني من الحالة التي تحدثت عنها، اللي حالة التنكس البقعي الجاف في اللطخ الصفراء. والغريب العجيب عندي أن هذه الحالة بدأت معي يعني بشكل قوي جدا، بحيث أنه أصبحت أعاني من حالة ضبابية شديدة جدا جدا إلى فترة 24 أو 30 ساعة، ثم يعقبها فترة تعتيم شديد جدا، وهكذا بشكل متوالي، يوم عتم شديد ويعقبه يوم ضباب شديد وهكذا. فحاولت أنا أتواصل مع أكثر من طبيب لكن ما حصلت على إجابة شافية. سمعت أخيرا أن هنالك تقنية جديدة اسمها نايت ريد تفيد في هذه الحالة. لا أدري مدى صحة هذا الكلام، الذي أرجو من الدكتور إذا كان لديه أي إمكانية لتقديم أي نصيحة أستفيد منها، علما أنا بستعمل فيتامين اسمه بريزيرف جين 3 حبي يوميا. هل ينصح بالاستمرار على هذا الفيتامين؟ كما أعاني من، طبعا أنا من حالة التنكس الشيء الشديد الجاف اللي هو باللطخة الصفراء، وأتمنى أن أجد عند الطبيب ما يعني يساعدني أني أتخطى الحالة، وخاصة أعاني من حالة من يعني الضيق الشديد في ضوء الشمس، بشكل لا أستطيع أني يعني أخرج بالشمس حتى لو استعملت نظارات ملونة مهما كان نوع أو ذات فلاتر عالية. أتمنى أن أجد إجابة، مع شكري وتقديري لكم جميعا وتحياتي.
1: شكرا لك، تفضل دكتور عماد.
2: هلا هي التنكس البقعي أو مثل ما ذكر الأخ الكريم، في عنا نوعين منها، في الجافة أو الدراي، وفي الرطبة أو الويت.
1: نعم.
2: فالرطبة هي تعالج بالإنجكشنز داخل العين، يعني بإبر خاصة داخل العين حتى نتخلص من يعني نحولها للجافة فينا نقول.
1: نعم.
2: أما للأسف اللي هي الدراي AMD أو الجافة ما في إلها علاج شافي، يعني مثل ما ذكرنا بأول حلقة أنه اعتلال أو تنكس البقع على اللطخة الصفراء، للأسف ما وصل العلم لحد الآن أنه نشفيها أو نرجعها مثل ما فينا نقول من 20 سنة. لازالت الأبحاث موجودة. الدراي للأسف هي في ضمور بالخلايا العصبية الموجودة بالشبكية، والفيتامينات اللي حكى عنها الأخ اللي هي بتنعطى يوميا هي لدعم الشبكية، يعني فينا نقول للوقاية أو لدعم الشبكية وليس للعلاج أو الشفاء، يعني نميز هاي نقطة مهمة كتير. فطبعا ننصح فيها لحتى نحن فينا نقول نبطئ من تسارع المرض. في دراسات موجودة حاليا على الستم سيلز اللي هي زراعة الخلايا اللي بتاخد خلايا العصبية من الشبكية وبتنزرع باللطخة الصفراء، تمت بإنجلترا وبألمانيا، ولكن لسه ما وصلت للمرحلة إنه نقدر نحن فينا نقول يعني فينا نقول نعالج اللدغة الصفراء بشكل كامل، ولذلك في أبحاث موجودة.
1: نعم شكرا.
2: طبعا أعطيته جواب الوافي أو الكافي للأخ الكريم.
1: نعم أعتقد أنه استفاد من إجابتك، وإذا كان عنده أسئلة أخرى من الممكن أن يتواصل معنا عبر الواتساب حتى بعد الحلقة دكتور عماد، وطبعا سنحاول مساعدته. شكرا لك. ننتقل إلى تولوز، مدينة فرنسية جميلة جدا، ومحمد الذي ترك لنا رسالة صوتية وأرسلها من هناك.
4: مساء الخير سونيتا، مساء الخير للدكتور عماد حكيم، وشكرا على النصائح القيمة لبرنامج الصحة المستدامة. سؤالي عن ضغط العين، ما هي الأعراض اللي ممكن يحس بها المريض يعني وتكون مرتبطة بضغط العين؟ كيف يمكن نعرفها يعني؟ وفي حالة ثبوت يعني ضغط مرض ضغط العين، هل القطرة تكون يعني بشكل مستمر طول الحياة يعني أو باستشارة الطبيب طبعا؟ وكيف يمكن تجنب هذا المرض؟ سمعت أن مثلا في الشرق الأوسط الكثير من الناس تصاب ممكن من حركة الشمس أو تصاب بهذا المرض، فهل هذا صحيح؟ وشكرا لك سونيتا، وشكرا للدكتور عماد حكيم. شكرا لك.
1: شكرا لك محمد. اذا تفضل دكتور عماد.
2: تمام، مثل ما ذكرنا اول الحلقه وحكينا بالموضوع انه ضغط العين ممكن يكون يعني تظهر الاعراض بشكل حاد، بيصير احمرار بالعين، رؤيه ضبابيه، اشعار يعني حسوب بالغثيان والاقياء اذا كان ضغط العين مرتفع كثير. ولكن إذا ضغط العين مرتفع على الحدود العليا أو بدايته، ممكن المريض ما يحس بأعراض ضغط العين، ولكن تجي الأعراض أنه في بيصير مثل أنه ضبابية بالرؤية بمركز الرؤية، بس بتكون الحالة هون متقدمة. فهون احنا دايما بنقول أنه أهم شيء أنه الواحد يفحص ضغط العين بشكل مستمر، مثل ما نحن بنقول واحد يفحص ضغط الدم. في ناس تفحص تقيس ضغط الدم كل أسبوع عندها عادة، فنحن بنقول ضغط العين يعني ينقاس مرة بالسنة ضروري جدا حتى نتنبأ بهالموضوع ونعالجه قبل ما تكون الأعراض أو فينا نقول الآثار الجانبية والمشاكل العين متقدمة كتير. هلا موضوع أنه القطرة العين، طبعا هي في أكثر من علاج لضغط العين. في أول خط الأول هي القطرات، الخط الثاني ممكن نستعمل الليزر حتى نحسن من التروية بالعين، والخط الثالث إذا ما استفدنا من القطرات أو من الليزر هو العمل الجراحي حتى ننزل ضغط العين. فأنا بشبه القطرات مثل ضغط الدم، اللي عنده ضغط دم بيضل بياخذ الحب طول العمر، ونفس الشيء بالنسبة للجلوكوما.
1: نعم.

0: هي النشرة الرقمية، نلتقي ظهرا عند 1:30 بتوقيت باريس. إلى اللقاء مع أخبار وأدوات التحول الرقمي، مع تحيات نيلة الصليبي.
1: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم. في وقت يعتمد فيه الناس أكثر فأكثر على وسائل التواصل الاجتماعي لمتابعة الأخبار، كيف تتعاطى وسائل الإعلام العربية مع الأحداث؟ من قاعات التحرير، فقرة تعطي الكلمة للصحفيين ورؤساء التحرير للحديث عن الطريقة التي يعالجون من خلالها المواضيع التي تبدو لهم أساسية، مساء كل جمعة وسبت وأحد في 5:24 بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: الخامسة والأربعون في استديوهاتنا، تذكير بعناوين الأخبار، معك هادي بوبطان.
3: ترامب يتحدث عن تطور إيجابي جدا في المحادثات مع إيران مع إرجاء هجوم كان مقررا عليها اليوم بناء على طلب قادة خليجيين. في لبنان، الرئيس جوزيف عون يتعهد بالقيام بالمستحيل لوقف الحرب مع مواصلة إسرائيل لضرباتها على بلاده والتي أسفرت عن أكثر من 3,000 قتيل. وزير العدل الفرنسي دارمانا التقى في الجزائر الرئيس تبون وبحث مساعي إعادة بناء الثقة. الرئيس الروسي بوتين يبدأ اليوم زيارة للصين بعد أقل من أسبوع من محادثات ترامب في بكين مع تشي جي بينغ.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.

0: إلى النقاش وهو إعادة لنقاش أمس كان برفقة ميساء إسماعيل.
1: موضوعه تمديد تجديد لوقف إطلاق نار هش مع إسرائيل في لبنان.
2: تم تمديد وقف إطلاق النار مجددا بين لبنان وإسرائيل، إلا أن الخروق الإسرائيلية لا تزال مستمرة عبر الغارات. بالتزامن لا تزال الاتصالات السياسية على قدم وساق، إذ نقلت معلومات صحفية متداولة عن اتصالات يقوم بها رئيس الجمهورية جوزيف عون مع الوسيط الأمريكي، وأن حزب الله مطالب برد رسمي عبر رئيس مجلس النواب نبيه بري. نستضيف في نقاش مونتي كارلو الدولية الصحافي في حسين زلغوط من بيروت والدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية. أبدأ معك أستاذ حسين زلغوط، أولا كيف يتعامل لبنان الرسمي مع تمديد وقف إطلاق النار الذي هو بالطبع وقف إطلاق نار هش؟
3: للأسف الشديد لا يمكن القول أن هناك وقف إطلاق النار حتى وصفه بالهش، فإن أبلغ وصف لهذا الوقف إطلاق النار ما وصفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بأنه وهم وسراب. وقف إطلاق النار الذي قيل عنه قبل منتصف ليل أمس بقي حتى هذه الساعة بلا توقيع، بحيث أن الولايات المتحدة الأمريكية ولا إسرائيل ولا لبنان يعني الوفد المفاوض قد أعلن أن هناك وقف إطلاق النار. قيل أن هناك هدنة لمدة 45 يوما، وأعتقد أن هذه الهدنة ستكون طبق الأصل للهدنيتين اللتين سبقتا هذه الهدنة. فبعيدة منتصف الليل حيث كان اللبنانيون ينتظرون وقفا لإطلاق النار بحسب ما سرب من مكان ما بأن هناك وقف لإطلاق النار يبدأ منتصف الليل، لكن هذا لم يحصل حيث استمرت الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب وطالت منطقة أبعلبك، وهي اليوم وحتى قبل دقائق من الآن وجهت إنذارات لعدد من القرى في قضاء صور، وهي استمرت بقصف العديد من القرى. وهذا يعني أن وقف إطلاق النار ليس موجودا. نعم هناك غياب للمسيرات عن منطقة عن مدينة بيروت وعن الضاحية الجنوبية حيث لم يسجل

0: يوم أي طلعات لهذه المسيرات. وتزامنا يقال أن هناك اتصالات يجريها رئيس الجمهورية مع الجانب الأمريكي بغية الحصول على قرار بوقف إطلاق النار. أما من ناحية حزب الله فلدي معلومات بأن الحزب أبلغ من يعنيهم الأمر أنه في حال تم وقف النار بشكل كلي وامتنعت إسرائيل عن جرف المنازل
1: نعم.
0: والاعتداءات اليومية فليس هناك من مانع لوقف إطلاق النار.
1: طيب دكتور خطر أبو دياب، فيما يتعلق بهذه الاتصالات السياسية التي يجريها الرئيس اللبناني مع الجانب الأمريكي، هل يمكن التعويل عليها؟ هذه المرة الثالثة التي يتم فيها تجديد هذه الهدنة من دون التزام.
2: يعني يمكن التعويل على ذلك بشكل نسبي بشكل محدود، لأنه بعد الذي حصل في 8 نيسان/أبريل من ضربات قاسية لبيروت والضاحية، كان هناك إذن وقف إطلاق النار، ومنذ ذاك الحين لم تعد هناك من استهدافات مباشرة إلا مرة واحدة كان هناك خرق في استهداف أحد قيادات حزب الله في الضاحية الجنوبية. في مطلق الأحوال المشكلة الكبرى أن هناك التباس في الاتفاقيات القائمة منذ ما سمي اتفاق وقف الأعمال القتالية في 27 نوفمبر 2024، والذي ترافق مع رسالة ضمانات أمريكية لإسرائيل فيها سماح للجانب الإسرائيلي بالاستمرار في العمليات في لبنان تحت غطاء الدفاع الاستباقي. وعلى ما يبدو بالرغم من الهدنة الأولى والثانية والآن هذه المحاولة، لا يزال هذا الالتباس قائما. الذي يميز الأمر هذه المرة أنه ما بين 27 نوفمبر والثاني من أذار مارس حزب الله لم يكن يرد، الآن حزب الله أيضا يرد ويستنزف الجانب الإسرائيلي من ناحية المسيرات الانقضاضية بشكل خاص. نحن أمام مشهد آخر، ولا ينتظر بالرغم من الاتصالات التغيير الكبير في المشهد. الأمر سينتظر أيضا المفاوضات الأمريكية الإيرانية ما سيكون هناك في الإقليم، ولكن في مطلق الأحوال لبنان يبدو هو الحلقة الضعيفة ضمن هذه اللعبة الإقليمية.
1: أستاذ حسين زلغوت، نقلت الصحافة بأنه المطلوب اليوم جواب رسمي مكتوب من حزب الله، ما هو المطلوب تحديدا من حزب الله اليوم؟
0: حزب الله يعني يربط أي قرار يعلنه بما ستقوم به إسرائيل، فأعتقد أنه كما قلت قبل هنيها أن هناك استعداد لوقف إطلاق النار في حال قبلت إسرائيل بذلك. أما لنواحي إذا كان القصد موضوع السلاح أو ما شابه، فلا أعتقد أن حزب الله في وارد توقيع أي ورقة أو إعطاء أي كلام عن هذا الموضوع في الوقت الذي تحتل فيه إسرائيل أراضي لبنانية وتقوم بالاعتداءات اليومية وتقوم بمسح قرى بكاملها عن الخريطة. أعتقد أن يعني حزب الله يتابع بحذر مسار التفاوض، لكنه بالطبع وكما قال عدد من قياداته بأنهم يركنون إلى الميدان وهم غير معنيين بأي قرار يصدر عن هذه.
1: طيب أستاذ حسين زلغوت، فيما يتعلق بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ما هو الدور الذي يلعبه حاليا خاصة فيما يتعلق بالشق التواصل مع حزب الله؟
0: نعم، الرئيس بري يقوم بدور مهم في هذه الآونة من خلال فتح قنوات تواصل على رغم بعض الفتور مع رئاسة الجمهورية، وهو على يقوم بمروحة اتصالات إن كان مع رئيس الحكومة أو مع رئيس الجمهورية ونقل بعض الأفكار والصيغ إلى حزب الله وبلوراتها، وأعتقد أن هناك ردود، لكن هذه الردود ما تزال غير معلنة، ولا شك أن هناك اتصالات بعيدة عن الأنظار يقوم بها الرئيس بري الذي همه الوحيد وقف إطلاق النار وعودة النازحين ووقف إسرائيل ما يمكن وصفه بالجريمة العصر، وهي جرف القرى الجنوبية وليست القرى المتاخمة للحدود، بل تعدد ذلك إلى عمق الجنوب.
1: نعم دكتور خطار أبو دياب، سأكمل مما ختمت منذ قليل حول تأثر الملف اللبناني والحرب بين إسرائيل وحزب الله بالمفاوضات الإيرانية الأمريكية اليوم. ما المنحى الذي تتخذه هذه المفاوضات، وكيف سيتأثر لبنان، وهل هناك فعلا يعني روح نشطة سأسميها للمبادرة المصرية، حيث تم تداول هذا الأمر في الساعات الماضية في الصحافة اللبنانية؟
2: يعني هناك في الأساس هبوط وصعود في الرسائل المتبادلة والوساطات ما بين الولايات المتحدة وإيران. وجود وزير الداخلية الباكستاني في إيران يعطي دفعا لهذه الوساطة. هناك إذن سماه ترامب هدوء قبل العاصفة، لكن هي مفاوضات على نار حامية تجري. وبالطبع لبنان سيتأثر، لأنه في حال استقرت الأمور وبدأ التفاهم أو المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سيكون هناك ربما ضغط أكبر أمريكي على إسرائيل من أجل منع توتير الأجواء أكثر في لبنان. في مطلق الأحوال إذا كانت الولايات المتحدة قادرة على منع إسرائيل من أي حركة في الجبهة الإيرانية، هذا لا ينطبق تماما على الجبهة اللبنانية. يعني هذه هي مشكلة كبيرة، ولذلك في موضوع المبادرة المصرية هي قديمة حول ما سمي يوما الاحتواء.
1: صحيح.
2: هناك إذن حتى الآن يعني عدم قدرة لا للدبلوماسية العربية ولا للدبلوماسية الأوروبية من إيجاد اختراق يمنع الاستفراد الأمريكي في رعاية الوضع اللبناني.
1: سؤال أخير لأستاذ حسين زلغوت حول المبادرة المصرية تحديدا، عدنا وسمعنا بذلك في الساعات الماضية، هل فعلا هناك يعني جدية حول هذا المقترح؟
0: نعم يوجد مقترح، وهو ليس بجديد، وفق المعلومات فإن الولايات المتحدة الأمريكية رفضته قبل أن ترفضه إسرائيل. هناك مسعى وتتحرك مصر في هذا الاتجاه، لكن أعتقد أنه حتى هذه اللحظة الاقتراح المصري يواجه يعني حائط مسدود من قبل الأمريكيين والإسرائيليين، حتى أن حزب الله يقال أنه في يعني في الفترة السابقة لم يكن قد وافق عليه.
1: شكرا جزيلا لك الصحفي حسين زلغوت من بيروت، وأشكر الدكتور خطر أبو دياب المستشار السياسي لإذاعة مونتي كارلو الدولية.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية والسابعة بتوقيت العاصمة اللبنانية. ثالثة نشراتنا الإخبارية أعدها ويقدمها أدم جبيرة.
1: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. بعد رد طهران على مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب، ترامب يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات ويقول إنه أرجأ هجوما كان مخططا له ضد إيران، وذلك استجابة لطلب من قادة الدول الخليجية. إسرائيل تواصل ضرباتها على لبنان رغم تمديد الهدنة مع حزب الله والمباحثات المباشرة مع الدولة اللبنانية. وزير العدل الفرنسي يبحث مع الرئيس الجزائري سبل إعادة بناء الثقة ويفتح فصلا جديدا في التعاون القضائي بين البلدين.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ما وصفها بمفاوضات جدية تجري مع طهران، متحدثا عن تطورات إيجابية وعن وجود فرصة جيدة للتوصل إلى اتفاق، وذلك بعد إعلانه عن تعليق هجوم على إيران قال إنه كان مخططا له، والتعليق تم استجابة منه لطلب من قادة دول الخليج. لكن ترامب شدد على أن الولايات المتحدة تبقى جاهزة لشن هجوم واسع النطاق في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مقبول. من واشنطن علي برادة.
3: إرجاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة عسكرية كانت مقررة ضد إيران الثلاثاء منح الدبلوماسية فرصة وصفها بأنها كبيرة لإنهاء الحرب التي بدأت قبل 80 يوما. ترامب الذي نشر الخبر عبر منصته للتواصل الاجتماعي أعلن أن ولي العهد السعودي وأمير قطر والرئيس الإماراتي طلبوا منه إرجاء الهجوم لبضعة أيام لأنهم يشعرون بقرب التوصل إلى اتفاق. قال: إذا استطعنا تحقيق ذلك من دون قصفهم بشكل مدمر سأكون سعيدا للغاية. هذه النافذة الدبلوماسية تحتاج إلى تفاهمات تلبي مطالب الولايات المتحدة، إعادة فتح مضيق هرمز وتسوية القضايا الخلافية في ملفي إيران النووي والميليشيات الموالية لها، خلاف ذلك سيبقي شرارة الحرب تحت الرماد. علي برد، واشنطن، مونتي كارلو الدولية.
1: وتأتي تصريحات ترامب هذه بعدما أعلنت إيران أنها أرسلت مقترح سلام جديد إلى واشنطن عبر الوسيط الباكستاني، وسط تشديد الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان على أن الحوار لا يعني الاستسلام. وأضفت إيران الطابع الرسمي على إنشاء هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، المضيق الذي أشار الحرس الثوري إلى أن كابلات الألياف الضوئية للإنترنت التي تمر عبره يمكن أن تخضع لنظام تصاريح. الحرس الثوري أعلن من جهة أخرى عن استهداف جماعات مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل في محافظة كردستان بغرب إيران قرب الحدود مع العراق. العراق الذي أعلنت حكومته أنها تحقق في ملابسات الهجوم بطائرات مسيرة الذي قالت السعودية إنه تم شنه من الأراضي العراقية. يأتي ذلك فيما اتهمت كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران عمان بتحويل الأردن إلى مركز عمليات أمريكية لاغتيال قادتها. من بغداد باسل محمد.
4: التصعيد بين الفصائل العراقية ودول جوار العراق يتجه إلى مرحلة خطيرة. بيان لحزب الله العراقي اتهم السلطات الأردنية بأنها حولت الأردن إلى مركز عمليات إسرائيلية وأمريكية ضد ما سماه بيان الحزب فصائل المقاومة والجهاد. حزب الله العراقي حذر من مخطط يدار من الأردن لاغتيال قادة المقاومة العراقية والحشد الشعبي، متوعدا عمان بالرد. تزامن من هذا التطور مع بيان لوزارة الخارجية العراقية أكدت فيه على احترام السلطات العراقية لسيادة وأمن دول جوار العراق. وقال بيان الخارجية إن حكومة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لن تسمح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد السعودية وأي بلد آخر. وحسب معلومات مستشارية الأمن القومي العراقي تم تشكيل لجنة تحقيق حول التهديدات الموجهة إلى دول الجوار انطلاقا من الأراضي العراقية. كما أشارت معلومات المستشارية إلى بدء اتصالات رفيعة مع الكويت والسعودية والأردن لتعزيز التنسيق الأمني حول ملف الهجمات بالمسيرات التي تستهدف أراضي الدول الثلاث. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
1: نشرت باكستان 8,000 جندي وطائرات مقاتلة ومنظومة دفاع جوي في السعودية بموجب اتفاقية دفاعية بين البلدين في تعزيز للتعاون العسكري مع الرياض. واصلت إسرائيل ضرباتها على لبنان في الساعات القليلة الماضية على الرغم من تمديد الهدنة المعلن مع حزب الله والمباحثات المباشرة الجارية مع الدولة اللبنانية برعاية أمريكية. هذه المباحثات التي تثير جدلا متزايدا بين الرئيس اللبناني وحزب الله. من بيروت نيكولا نصيف.
5: لم يختلف اليوم الأول من وقف النار الممدد للمرة الثانية عن أي يوم آخر لا وقف للنار فيه، ما يشير إلى أن ما تقرر في المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن إما ذهب هباء أو تحت الاختبار الصعب وقد يحتاج تطبيقه إلى بعض الوقت. طوال يوم أمس حتى منتصف الليل كانت الغارات الإسرائيلية تتواصل، فاستهدفت قلواه والمنصور وبرج الشمالي وسهل مرجعيون وصديقين والبزوري وأرنون وفرون وزوتر الشرقية وكفر تبنيت، إضافة إلى تول ومنطقة وادي النهر وزوتر الغربية وحروف وكفر رمان وكفر دونين وشوكين وزبدين. بينما أعلن حزب الله استهدافه تجمعات إسرائيلية في النقرة والبياضة ومارون الرأس. رئيس الجمهورية جوزيف عون حاول تبديد الانطباعات السلبية بتأكيده أن من واجبه وموقعه القيام بالمستحيل لوقف الحرب، وشدد على أن الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات يتمثل بالانسحاب الإسرائيلي ووقف النار وانتشار الجيش اللبناني عند الحدود وعودة النازحين، على أن حزب الله واصل حملته على المفاوضات المباشرة بإعلان نائبه حسين الحاج حسن رفض المسار الأمني المقرر نهاية هذا الشهر برعاية البنتاغون كما قال، وكذلك رفض التطبيع والسلام مع إسرائيل. نولا نصيف، بيروت، مونتي كارلو الدولية.
1: وأعلنت السلطات اللبنانية أمس عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية منذ 2 مارس أذار الماضي إلى أكثر من 3,000 قتيل. اعترضت القوات الإسرائيلية ما يعرف بأسطول الصمود العالمي الذي أبحر من تركيا قبل أيام حاملا مساعدات لقطاع غزة. ريتا خوري.
6: أعلنت البحرية الإسرائيلية سيطرة على سفن أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية قبالة السواحل القبرصية بعد أيام من إبحاره من تركيا لكسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات. وبينما نددت أنقرة بالعملية وصفة إياها بالقرصنة، أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقواته معتبرا الأسطول المكون من 50 سفينة مخططا عدائيا مؤيدا للإرهاب. من جهة هم أكد منظمو الأسطول انقطاع الاتصال بالسفن بعد اقتحامها في وضح النهار، مطالبين بتأمين ممر آمن لبعثاتهم الإنسانية. وهذه المحاولة هي الثالثة خلال عام لكسر الحصار المفروض على غزة منذ عام 2007 وسط اتهامات إسرائيلية للناشطين بمحاولة عرقلة خطة السلام الأمريكية والارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات ينفيها المنظمون مؤكدين الطابع السلمي والإغاثي لرحلتهم.
1: إلى ذلك دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع ما وصفتها بأفعال إبادة في غزة، ونددت بما قالت إنها مؤشرات تفيد بتطهير عرقي في القطاع الفلسطيني والضفة الغربية المحتلة. جدد الاتحاد الأوروبي قيوده على شخصيات وكيانات سورية مرتبطة بالنظام السابق، بينما رفع عقوباته عن مؤسسات حالية للدولة السورية في إطار تخفيفه للإجراءات المفروضة على دمشق. لميس زين الدين.
7: المدرجون على قائمة العقوبات سيظلون خاضعين لتجميد الأصول وحظر السفر لمدة عام، كما يحظر على مواطني دول الاتحاد الأوروبي والشركات التابعة له توفير أموال لهم. في المقابل قال التكتل إنه شطب 7 كيانات من القائمة بهدف تعزيز تواصل الاتحاد الأوروبي مع سوريا. من جهتها وزارة الخارجية السورية رحبت برفع العقوبات عن الكيانات 7، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، كما تقوي مؤسسات الدولة وتعزز الاستقرار. هذا ورحبت الوزارة أيضا بتجديد العقوبات التي تستهدف شخصيات مرتبطة بحكومة الأسد السابقة المتهمة بالتورط في انتهاكات بحق السوريين. وكان الاتحاد الأوروبي أعاد في وقت سابق من الشهر تطبيق اتفاقية التعاون بالكامل مع سوريا، يأتي ذلك عقب رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على دمشق العام الماضي مع الإبقاء على الإجراءات التي تستهدف أعضاء حكومة الأسد السابقة.
1: دعت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل الأوروبيين إلى بذل المزيد من الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واعتبرت أنه من الخطأ أن تتم إساءة تقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في تصريحات لقناة WDR خلال مؤتمر في برلين. لذلك فيما تبادلت روسيا وأوكرانيا في الساعات الأخيرة الهجمات الجوية. آخر التطورات بهذا الخصوص ينقلها لنا من كييف محمد الزاوي. محمد غير جاهز، وننتقل من محمد الزاوي إلى موضوع أخرى على أن يجهز محمد بعد بضعة أيام من زيارة الرئيس الأمريكي إلى بكين. من المقرر أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الصين، وذلك بحسب ما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، كما قال يوري أوشاكوف من جانبه وهو المسؤول بالكرملين. قال إن الرئيس الروسي سيناقش جميع جوانب العلاقات الثنائية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بما في ذلك مشروع خط أنابيب الغاز. إذن هذه التطورات، أي تصريحات ميركل والزيارة التي سيقوم بها بوتين إلى الصين كما هو مقرر اليوم، تأتي على وقع استمرار القصف المتبادل بين الجانبين الأوكراني والروسي. ومحمد الزاوي من كييف ينقل لنا المزيد حول هذه التطورات.
8: يغيب الهدوء عن سماء أوكرانيا. الساعات الأخيرة شهدت تصعيدا جديدا في حرب الضربات البعيدة، وأعلنت كييف أن روسيا شنت هجوما مركبا استخدمت فيه المسيرات والصواريخ. يأتي هذا الهجوم بعد ساعات فقط من ضربات روسية واسعة النطاق استخدمت فيها أزيد من 500 مسيرة و22 صاروخا من أنواع مختلفة. عدد من الصواريخ والمسيرات أصابت أهدافا في عشرات المواقع، ما يفسر حجم الأضرار المسجلة في أكثر من منطقة. الرئيس زيلينسكي يقول إن هذه الهجمات تؤكد حاجة بلاده إلى تعزيز الدفاعات الجوية، وخصوصا القادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية. كما ربطت كييف هذه الموجة الجديدة بما تصفه بتكتيك روسي قائم على إنهاك الدفاع الجوي. لم تقتصر الساعات الأخيرة على الضربات الروسية، فقد كثفت أوكرانيا بدورها هجماتها بالمسيرات بعيدة المدى داخل روسيا. وتقول كييف إن منشآت مرتبطة بالطاقة والصناعات العسكرية أصبحت جزءا من بنك الأهداف باعتبارها تغذي آلة الحرب الروسية. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
1: أعلنت النيجر التي يحكمها مجلس عسكري عن إبرام سلسلة من الاتفاقيات مع شركات صينية لتسهيل إنتاج النفط وتصديره، وذلك بعد أشهر من التوتر بين الطرفين. بحث وزير العدل الفرنسي جلال دالمانو في العاصمة الجزائرية مع الرئيس عبد المجيد تبون سبل إصلاح العلاقات بين البلدين، والتي تشهد تهدئة بعد أزمة استمرت لعامين. وذلك إذن خلال الزيارة التي قام بها أمس الوزير الفرنسي، حيث دشن ما وصفه بأنه فصل جديد في التعاون القضائي بين البلدين. نستمع إلى مقتطف مما قاله الوزير الفرنسي بعد لقائه بتبون.
9: أجرينا محادثات مطولة حول العديد من الملفات، بدءا بقضايا الممتلكات المكتسبة بطرق غير مشروعة، حيث قدمت الجزائر حوالي 100 طالب لاسترجاع، وذلك بالتعاون مع القضاء الفرنسي، ممتلكات نشأت للأسف عن الفساد. الموضوع الثاني هو مكافحة الجريمة المنظمة. نتقاسم مع الجزائر الصعوبة في مكافحة المافيات التي تقوم بتهريب المخدرات، والتي تؤثر بشكل خاص على شبابنا، سواء تعلق الأمر بالكوكايين أو القنب أو المؤثرات العقلية. الموضوع الثالث هو التعاون بالغ الأهمية في المجال السجني وفي مجال القضاء المدني، حتى تتمكن العائلات الكثيرة الموجودة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط من العيش في أفضل الظروف الممكنة، ونفكر هنا في الأطفال وفي حمايتهم.
1: درمانا قال أيضا إنه أثار موضوع الصحفي كريستوف جيلز الذي ألقي القبض عليه في الجزائر قبل عامين أثناء تغطية صحفية، وحكم عليه بالسجن لسبع سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب. أعلنت الشرطة الأمريكية أن شابين صغيرين أطلقا النار أمس على المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو في ولاية كاليفورنيا، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص بينهم الشابان. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذه النشرة، وكان فيها بعد رد طهران على مقترح أمريكي جديد لإنهاء الحرب، ترامب يتحدث عن تطورات إيجابية في المفاوضات ويقول إنه أرجى هجوما كان مخطط له ضد إيران، وذلك استجابة لطلب من قادة الدول الخليجية. ابقوا معنا، نواصل الفقرات الصباحية من مونتي كارلو الدولية حتى 8 بتوقيت باريس، إنها 6:15 الآن.
2: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
1: ريتا، كيف هو الطقس هنا في باريس وأيضا العواصم الأوروبية المجاورة؟
0: معظم المناطق يعني تقريبا مطر، في باريس مطر في الصباح، غيوم بعد الظهر، الحرارة 17 درجة، في لندن مطر الحرارة 18 درجة، بروكسل مطر الحرارة 16 درجة، برلين غائم جزئيا الحرارة تصل اليوم إلى 20 درجة، في روما الطقس مشمس جزئيا الحرارة 24 درجة، مدريد مشمس جزئيا الحرارة 26 درجة، أتينا مطر اليوم الحرارة 24، لشبونة غيوم متفرقة احتمال سقوط زخات مطر خفيفة الحرارة 22 درجة.
1: الآن إلى فقرة خبر وتحليل مع عبد الوهاب بدرخان.
0: عنوانه: طرفا المواجهة لا يلتزمان وقف إطلاق النار الممدد في لبنان، إسرائيل تواصل هجماتها وحزب الله يستمر في استهداف جنودها.
10: فشل وقف إطلاق النار في لبنان بعد تمديده للمرة الثانية خلال الجولة الثانية للمحادثات مع إسرائيل يوم الخميس الماضي في واشنطن. وتركزت الاتصالات الداخلية في الأيام الأخيرة على انتزاع موافقة من حزب الله على التزام الهدنة التي تردد أنها كانت ستبدأ فعليا ليلة الأحد الاثنين. وبحسب المتداول فإن الحزب ربط موقفه بالتزام إسرائيل هذه الهدنة، لكنها واصلت هجماتها وإنذاراتها للسكان بإخلاء مزيد من البلدات والقرى قبل قصفها. وبدوره استمر حزب الله في استهداف تجمعات عسكرية إسرائيلية داخل لبنان أو في شمال إسرائيل، كما أن الحزب واصل حملته على المفاوضات المباشرة، خصوصا بعد الإعلان عن اجتماع للمسار الأمني سيعقد أواخر أيار مايو الحالي في البنتاغون بموازاة المسار السياسي الذي سيعود للانعقاد مطلع حزيران يونيو المقبل في الخارجية الأمريكية. وتردد أن اجتماع البنتاغون سيدرس إنشاء وحدة خاصة للجيش اللبناني يصار إلى دعمها وتجهيزها كي تتولى تنفيذ خطة حصر سلاح حزب الله. فسارع الحزب إلى رفض الفكرة واعتبرها وسيلة أمريكية إسرائيلية لاستهدافه، كما حذر من مخاطرها على الوضع اللبناني الداخلي وفقا لأحد قادة الحزب الذي كرر أن المفاوضات ستقود لبنان إلى تنازلات من دون نتائج. لكن الرئيس اللبناني جوزيف عون حدد أمس الإطار الذي وضعه لبنان للمفاوضات، مشيرا إلى وقف كامل لإطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش حتى الحدود وعودة النازحين والحصول على مساعدات اقتصادية أو مالية، وقال إن ما يتم تداوله خلاف ذلك غير صحيح. إلا أن التوضيح الرئاسي لا يكفي لتعديل مقاربة حزب الله الذي كان طالب بأن يعتمد لبنان على مفاوضات إيران مع الولايات المتحدة. وفيما تحاول واشنطن إقناع إسرائيل بالحد من عمليات التفجير والتدمير خلال الهدنة، يبدو أن الأطراف جميعا باتت تعتبر أن التقدم على المسار الأمريكي الإيراني هو وحده ما يمكن أن يساهم في خفض تدريجي للتصعيد في لبنان.
1: واصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية، الآن إلى جولة على الصحف العربية مع أمل بيروك. أمل، اخترت البداية مع العربي الجديد، تحديدا مقال تحت عنوان العراق عزلة دولية تتوسع.
11: نعم أدم، الكاتب أشار إلى أن مهمة الزيدي معقدة ومزدوجة، فالدعم الأمريكي الواضح له ولحكومته، يقول الكاتب، يبقى مشروطا بقدرته الفعلية على فك الارتباط بين الدولة ولا دولة ونزع سلاح الفصائل. في المقابل يمكن القول أن العراق سيكون في مواجهة حتمية مع المجتمع الدولي، فإما أن تمتلك حكومة العراق القدرة والفاعلية التي وعدت بها لإعادة تشكيل المؤسسات الحكومية بعيدا عن سطوة ميليشيات السلاح والتبعية، أو أن البلاد ستجد نفسها أمام معضلة تصنيف دولي وعزلة خانقة تمنعها من أن تكون جزءا طبيعيا من المنظومة العالمية، وهو سيناريو يحمل تبعات اقتصادية وسياسية كارثية لا تقوى بغداد على تحملها، يقول الكاتب.
1: في موقع لبنان 24 نقرأ: واشنطن تعيد هندسة لبنان أمنيا ولا تدفع نحو انفجار شامل.
11: الكاتب اعتبر أن الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية الحالية في لبنان تبدو أقرب إلى مشروع احتواء تدريجي طويل الأمد وليس فرض استسلام مباشر أو سريع. ومن هنا يأتي الحديث بحسب العميد الركن اللبناني بهاء حلال عن خطوة مقابل خطوة، أي إجراءات أمنية لبنانية مقابل تهدئة ودعم اقتصادي وإعادة إعمار وضمانات سياسية ودولية. وبهذا المعنى يصبح المسار الأمني ليس اتفاقا نهائيا بل عملية تراكمية تهدف إلى نقل ملف السلاح من موقع القوة المستقلة إلى موقع الملف الخاضع للتفاوض والتقييد. لكن النقطة الأخطر في المشروع المطروح لا تتعلق فقط بحسب العميد حلال بسلاح حزب الله بل بالمؤسسة العسكرية اللبنانية طبعا في هذا الملف.
1: تواصلون الاستماع إلى هذه القراءة في الصحف العربية مع أمل بروك. الآن إلى صحيفة العرب ومقال تحت عنوان في سوريا الاقتصاد يقود السياسة.
11: كتب علي قاسم في هذا المقال أن ما يمنح الملف السوري طابعا خاصا هو الموقع الجغرافي الذي كان لعقود عبئا وقد يتحول اليوم إلى فرصة. الفرص تمتد عبر قطاعات الطاقة والعبور والزراعة والموارد الطبيعية، فيما تبرز مبادرات إقليمية مثل مشروع نقل النفط العراقي نحو موانئ البحر المتوسط عبر سوريا كمؤشر على الدور الاستراتيجي المحتمل لدمشق. الكاتب يعلق أن التاريخ لا يمنح الدول الخارجة من الحروب نجاحا سريعا، ما يجعل التجربة السورية تستحق الاهتمام ليس تجاوزها أو تجاوزها للتحديات، فالبنية التحتية ما زالت مدمرة وتعقيدات الأمنية لا تزال قائمة في سوريا، وكذلك تكاليف إعادة الإعمار التي تقدر بين 140 وأكثر من 300 مليار دولار وفق البنك الدولي، بل لأنها تحظى لأول مرة، أي سوريا تحظى لأول مرة ومنذ زمن طويل بإجماع دولي وإقليمي على دعم مسارها الجديد.
1: صحيفة القدس العربي توقفت فيها عندما قال كاتبه تساءل: أزمة مالي أم مشكلة دول ما بعد الاستعمار؟
11: أشار الكاتب في هذا المقال إلى أن أحد أسباب القلق الإقليمية من تمدد المقاتلين الأزواد هو خشية المراقبين المحليين من أن يتمكن الأزواديين من مالي أو حتى اقتطاعهم لمساحة جغرافية فيها لن يكون سوى البداية حسب الكاتب، التي قد ينطلقون منها للمطالبة بأراض جديدة. هذا سوف يجعل المنطقة تدخل في دائرة من عدم الاستقرار، لا سيما لو توفر لهؤلاء الموارد والدعم الكافي. يتهم الأزواديون، يقول الكاتب، بتلقي دعم من فرنسا لممارسة الفوضى والتخريب. والحقيقة حسب الكاتب دائما هي أنه قد يكون للفرنسيين دور في هذا الموضوع، لكن الدور الأبرز كان من خلال تلك الحدود التي رسمت بشكل كان معلوما أنه يحوي بذور فتن مستقبلية. كان من الواضح يقول الكاتب منذ الاستقلال أن هذه الخريطة المصطنعة لن تكون مرضية وأنها ستقود يوما ما إلى الحروب.
1: كانت هذه قراءة في الصحف العربية والمواقع أيضا العربية أعدتها وقدمتها أمل بيروك. نواصل معكم فقرات صباح مونتي كارلو الدولية من الصحف إلى الروبورتاج.
0: وريبورتاج اليوم هو من توقيع تراجدون من بيروت.
1: تسلط فيه الضوء على الظروف المعيشية للبنانيين في ظل الحرب.
12: 50% في غلا.
13: غلا وكوى وما في مراقبة، يعني التجار حيالله واحد بيغلي مثل ما هو بده.
14: في زمن المسيرات والحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل، ترتفع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تتراوح بين 20-40% وفقاً لتقرير أعده البنك الدولي، ويقضي بأن الناس يعيشون تحت خط الفقر، أي بأقل من 4 دولارات يومياً. المدير التنفيذي لشركة ستاتستكس ليبانون ربيع الهبر.
15: تسمى بالفقر النقدي اللي بتعني عدم امتلاك الفرد أو الأسرة دخل مالي كافي لتأمين الحاجات الأساسية مثل الأكل والسكن والطبابة والتعليم. الأسرة المكونة من 5 أفراد بتحتاج $600 شهريا لتأمين الأساسيات.
14: لم يعد الراتب يكفي لشراء الخضار والزيوت والمواد المستوردة نتيجة ارتفاع كلفة النقل، والموظفون باتوا في حيرة من أمرهم. رولا واحدة من هؤلاء.
16: المعاشات ما زادت، كيف هالعالم بدها تعيش؟ غلا وكوا، وكي بتروح على السوبر ماركت بتجيبي غرضين بتحطي بلاوي مصاري بس يطعمي ولاده، ما حنقول نجيب تياب وكماليات.
14: لكن الأزمة لا تقف عند الغذاء فقط، فتسعيرة المولدات فاقت المعقول ووصلت إلى 60% مقارنة بالفترات السابقة.
17: العالم مش عم تقدر تدفع كامل المبلغ تبع الموتور.
16: اللي ما بده يغلي عم بيعملون تقنين بيقطع لونيها كام ساعة بيرجع بيرجب لونيها.
14: نقيب أصحاب المولدات الخاصة عبدو سعادي.
18: في تقصير من وزارة الطاقة، ما في حدا تحكي معه، ما في حدا يرد عليكي. حل عند الدولة، تروح هي تستورد مازوت تعطيها بالسعر اللي هي عم بتجيبه، وهيك بتكون عم تدعم الناس لنزل الفاتورة على المواطن.
14: في الشارع يصف المواطنون الوضع بأنه ضغط يومي مستمر، ويتجه البعض إلى تقليص الاستهلاك بشكل كبير أو الاستغناء عن السلع الأساسية.
19: شو عم بيصير؟ العالم ما عم تقدر تمشي، وأشغال ما في، والحرب ماشي.
20: معاشات بعضها هي زيطة، بنزين عم يغلى، كل شيء عم يغلى.
14: النقابات تطالب باستراتيجية وطنية شاملة تربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة وتكافح الاحتكار وتعيد الثقة بالاقتصاد. رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو.
21: عم تلاحظ فعلا ارتفاع مهم بالأسعار بالكثير سلع، وطح نفس الحجة لكل انه المزود زيت سعره والبنزين والنقل، وبالتالي هذه فرصة لهم لحتى يزيدوا الأسعار. الدولة تلعب دورة خاصة بالأزمات، ولا مش عارفين انا لشو وجود الدولة.
14: الحرب جعلت لبنان يصنف بالبلد الأكثر بؤسا. تراجد عون بيروت مونتي كارلو الدولية.
2: مونتي كارلو الدولية معكم.

0: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
1: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
2: موجز الأخبار مع لميس زين الدين.
1: أهلا بكم مستمعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه علق هجوما مزمعا على إيران للسماح بسير المفاوضات، محذرا في الوقت نفسه من شن هجوم شامل واسع النطاق على طهران في أي لحظة في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول. ترامب أوضح أن طلب تعليق العملية العسكرية جاء من قادة قطر والسعودية كما الإمارات، مؤكدا أن الاتفاق المأمول به يجب أن يضمن عدم حيازة إيران السلاح النووي من دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية. في الجانب الإيراني، شدد رئيس البلاد مسعود بزشكيان على أن الحوار لا يعني الاستسلام، مشيرا إلى أن الجمهورية الإسلامية لن تتخلى بأي حال من الأحوال عن الحقوق المشروعة للشعب والبلاد. من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن آراء طهران نقلت إلى الجانب الأمريكي عبر باكستان من دون أن يقدم أي تفاصيل. مصدر باكستاني أكد من جهته أن إسلام أباد نقلت أحدث مقترح إلى واشنطن، مشيرا إلى أن الطرفين يواصلان تغيير شروطهما. إلى لبنان، وفي ظل مواصلة إسرائيل لضرباتها التي أسفرت عن أكثر من 3000 قتيل منذ 2 آذار مارس، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه سيقوم بالمستحيل لوقف الحرب في بلاده. تأتي تصريحات عون قبيل اجتماع مفترض لوفود عسكرية من لبنان وإسرائيل نهاية الشهر الحالي في الولايات المتحدة. ضمن إطار مساعي احتواء التوتر بين البلدين، وصل وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانا إلى العاصمة الجزائرية، حيث استقبله نظيره الجزائري لطفي بوجمعة. خلال محادثات مطولة، تطرق الوزيران إلى التعاون في مجال القضاء والتصدي للجريمة المنظمة ومصير الصحافي الفرنسي المسجون كريستوف غليز. وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الوزيرين فعلا التعاون القضائي العمليات بعد سنتين من الانقطاع التام. إلى الولايات المتحدة، حيث قتل 3 أشخاص في إطلاق نار جماعي على مسجد داخل مركز إسلامي في سانتياغو بولاية كاليفورنيا، وفق ما أفادت الشرطة التي أعلنت أنها عثرت لاحقا على جثتي شابين اثنين داخل سيارة يشتبه بأنهما نفذا الهجوم وقضيا انتحارا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أسفه لما وصفه بالوضع المروع، مشيرا إلى أنه سيطلع عن كثب على الوضع. هنا في باريس، يناقش وزراء مالية مجموعة السبع خلال اجتماع يستمر ليومين كيفية الاستجابة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، كما مسألة التحرر من الاعتماد على المعادن الصينية. نهاية هذا الموجز.
3: شكرا لميس.
2: إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية. زياد، بعد التحية، خريطة الطاقة العالمية تتغير. الولايات المتحدة أصبحت القوة الأكبر في إنتاج الغاز، والصين تمسك الآن بطرفي المعادلة بين تنوع المصادر وتنوع الموارد، بينما يبقى الخليج مركزاً حاسماً في النفط والغاز المسال وأمن الإمدادات. كيف غير صعود إنتاج الغاز الأمريكي من ميزان الطاقة العالمي؟
4: أحييكم وأحيي مستمعي ذات مونتي كارلو الدولية. نعم، هذا تحول كبير جدا في قطاع الطاقة العالمي. إنتاج الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي وصل في فبراير الماضي إلى نحو 110 مليارات قدم مكعب يوميا، وهذا يعد مستوى قياسي لإنتاج يومي. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تتوقع أن يستمر الإنتاج اليومي من الغاز بنفس الوتيرة خلال هذا العام، في حين أن هناك تقديرات لإدارة معلومات الطاقة تشير إلى أن إنتاج روسيا لن يتجاوز حاجز 65 إلى 66 مليار قدم مكعب يوميا. هذا يعني أن الولايات المتحدة تنتج اليوم ما يقترب من ضعف إنتاج روسيا تقريبا من الغاز، بعدما كانت روسيا متسيدة بهذا القطاع خلال السنوات الماضية. الأهمية هنا لا تتعلق فقط بالجانب الإنتاجي أو حجم الإنتاج اليومي، بل يتعلق بالتأثيرات الجيوسياسية لقطاع الغاز عالميا. روسيا كانت تعتمد على خطوط الإنتاج سابقا لتصدير إنتاج الغازي نحو أسواق عديدة ولا سيما السوق الأوروبية. لكن بعد الحرب الروسية الأوكرانية المعادلة تغيرت خصوصا في داخل الاتحاد الأوروبي، مما أحدث تغيرا في المعادلات وإحلال الغاز الأمريكي مكان الغاز الروسي، وبالتالي أصبحت الولايات المتحدة اليوم أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في عام 2026.
2: زياد، إلى أي حد يعني هذا التحول أن العالم يتجه إلى معادلة طاقة أكثر توازنا أم إلى منافسة قوية بين اللاعبين الرئيسيين؟
4: أعتقد أن العالم متجه نحو منافسة أشد في قطاع الطاقة العالمي، وليست حالة توازن مريحة بين اللاعبين الرئيسيين في سوق الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية مثل ما ذكرنا أصبحت لها السيادة في قطاع الغاز عالميا، أصبحت هي المنتج والمصدر الأول للغاز المسال، وهذا منحها نفوذا أكبر في آسيا وفي أوروبا، وستحاول جاهدة على المحافظة على هذه القدرة وعلى هذه المكانة على المستوى العالمي. روسيا كذلك ستتحرك أو تتحرك أساسا لتنويع الأسواق التي تستهدفها بالغاز عبر الأنابيب، وقد اتجهت كذلك لتصدير الغاز الروسي عبر السفن من خلال تسهيل الغاز. الصين من جانبها تعتمد على استراتيجية تنوعية تعتمد على مصادر متعددة من الطاقة سواء النفط أو حتى الغاز، وبالتالي هذا أعطاها نوع من المرونة في التعامل مع الكثير من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة العالمي. لديها كذلك استثمارات وعمل دؤوب في تطوير تكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، ولذلك لديها قدرة أن تحدث بعض التأثيرات في قطاع الطاقة العالمي. ولا ننسى هنا بالتأكيد دول الخليج تصدر 20 مليون برميل يوميا قبل الأزمة من النفط نحو الأسواق العالمية، ولديها كذلك حصة 20% من الغاز المسال مصدر من قطر والإمارات، وبالتالي تلك الدول في منطقة الخليج لديها دور أن تكون لاعبا مهما في الأسواق العالمية وفي قطاع الطاقة العالمية. لكن بالتأكيد هنا ستحدث حالة ربما من التنافسية على زيادة الحصص السوقية بين هؤلاء اللاعبين على مستوى العالم.
2: كنت مع زياد الهاشمي المستشار الاقتصادي لمونتي كارلو الدولية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
0: صباح مونتي كارلو الدولية، آدم جابرة، ريتا خليل.
2: من زياد الهاشمي والفقرة الاقتصادية لهذا الصباح التي خصصها للتغير الحاصل على مستوى خريطة الطاقة العالمية، وذلك بسرعة تبدو واضحة يا ريتا. ننتقل إليك يا ريتا وفقرة الاستهلاك والتسوق، فيها أزمة كوكاكولا لايت في الهند.
1: نعم، تشهد أسواق الهند نقصا متزايدا في مشروب كوكا كولا لايت، حيث بات اختفاؤه من رفوف المتاجر أكثر وضوحا خلال الفترة الأخيرة. يأتي هذا النقص في وقت تتزايد فيه شعبية المشروب داخل الهند، حيث يباع في الغالب داخل العبوات المعدنية فقط، مما جعله أكثر عرضة لأزمات الامتداد المرتبطة بالألومنيوم المستخدم في صناعة العلب. وتربط التقارير هذه الأزمة باضطرابات سلسلة التوريد الناجمة عن توترات في منطقة الشرق الأوسط، مما أدى إلى تأثير غير مباشر على الإنتاج والتوزيع.
2: في موضوع آخر، الحرب في الشرق الأوسط خلطت ريتا أوراق الوجهات السياحية.
1: ألقت الحرف الشرق الأوسط بظلالها على خطط الأسفار والعطل لهذا الصيف، ما عدا بالنفع على بعض الوجهات التي زاد أقبال السياح عليها مثل إسبانيا المغرب، وانعكس سلبا على وجهات أخرى تراجعت إذن فيها الزوار من قبيل تايلاند. وتسبب اندلاع النزاع في أواخر شباط فبراير بتراجع تدفق السياح إلى منطقة الشرق الأوسط تراجعا شديدا، وقد شهدت جزيرة جربة الوجهة السياحية الأولى في تونس انطلاقة بطيئة هذا الموسم، كما تراجعت الحجوزات إلى نحو النصف، وطاولت تداعيات الارتدادات الناجمة عن اضطراب الحركة في مطارات
3: ضربات محورية في دول الخليج وارتفاع أسعار الكيروزين دولا في جنوب شرق آسيا. وفي تايلاند سجل تراجع كبير في عدد سياح الوافدين من أوروبا بانخفاض وصل إلى 29% في عدد السياح الألمان، 44% في من الإيطاليين بحسب وزارة السياحة.
0: النشرة الرياضية.
5: الرياضة اليوم مع صدام صديق، وفيها أرسنال يقترب من التتويج بالبريمير ليج، وبيب غوارديولا قريب هو الآخر من مغادرة مانشستر سيتي الذي يطارد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز. نيمار كما طالبت الجماهير سيرافق المنتخب البرازيلي إلى مونديال الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. صدام صباح الخير.
6: صباح الخير. البداية من الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي ممتاز كرة القدم مع فوز أرسنال المتصدر الترتيب العام على ضيف بيرنلي صاحب المركز 19 بهدف وحيد، نتيجة تقرب أرسنال من التتويج باللقب الأول منذ 22 عاما في حالة الانتصار في الجولة الأخيرة على أرض كريستال بالاس أو تعثر المطارد المباشر مانشستر سيتي في مباراة هذا الأسبوع اليوم على أرض سالتيس بورنموث. انتصار مدفع جبل أمس في المباراة الأخيرة على أرضهم بفضل راسية الألماني كاي هافرتس في الدقيقة 37 من تمرير حملت الرقم 50 للدوري الإنجليزي بوكايو ساكا من ركنية. على النتيجة يعز أرسنال الصدارة بالصعود نقطة 82 ويلعب الأسبوع الأخير على أرض بالاس. أرسنال الواصل لنهائي أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه منذ 20 عاما يلتقي بحمل لقب باريس سان جيرمان في نهائي بودابست في 30 من الشهر اليوم. ينزل ثاني ترتيب العام مانشستر سيتي صاحب 77 نقطة ضيفا على بورنموث من أجل إبقاء الضغط على المدفع حتى الجولة الأخيرة. السيتي وفق للتقارير قوية بالأمس يقوم بوداع مدرب الأسطوري الإسباني بيب غوارديولا بنهاية الموسم الحالي الأحد المقبل على أرضهم. بيب غوارديولا بعد 10 أعوام مع النادي الإنجليزي توج فيها بـ20 لقبا آخرها في نهائي الكأس مع ثنائية محلية هذا الموسم، بالإضافة إلى كأس الرابطة. قاد غوارديولا السيتي إلى 6 ألقاب في الدوري ولقب دوري أبطال أوروبا في 2023. تبقى لغوارديولا مباراة اليوم أمام بورنموث من أجل الانتصار، وفي حالة التعثر سيمنح الجانرز لقب البطولة، وفي حالة الفوز يبقى الصراحة حتى الجولة 38 والأخيرة. السيتي يستضيف استون فيلا. بورنموث سادس ترتيب العام من جهته بـ50 نقطة يبحث عن تأهل تاريخي لدور أبطال أوروبا الموسم المقبل مع تأخره بـ4 نقاط على المركز الخامس الذي يحتله فريق ليفربول. اليوم أيضا ينزل توتنهام هوتسبير ضيفا على تشيلسي في ديربي عاصمي في ستانفورد بريدج. توتنهام صاحب المركز 17 يسعى للخروج على الأقل بنقطة من مباراة الغريم تشيلسي لضمان البقاء في الدرجة الممتازة بعد خسارة المنافس المباشر وسام يونايتد 18 على أرض نيوكاسل بثلاثية. السبيرز يتقدم بنقطتين على الهامرز مع فارق كبير على مستوى الأهداف. في إسبانيا على برشلونة بطل الدوري عن تمديد عقد المدرب الألماني هانز فليك حتى 2028 بعد حسم اللقب الثاني في الليغا على التوالي في ثاني مواسمه مدربا على النادي الكاتالوني. وتوج فليك بخمسة ألقاب من أصل 8 من أبرزها أيضا السوبر الإسبانية في مناسبتين ولقب الكأس. هانز فليك أكد بعد التوقيع بالأمس على سعادته بالتمديد والبقاء مع النادي الإسباني العريق. الغريم ريال مدريد يقترب من إكمال التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزي مورينيو لقيادته الموسم المقبل وفق التقارير، والتي أشارت إلى أن مورينيو الذي أكمل اتفاقه مع ريال مدريد من أجل العودة لتسلم مهام الدفة الفنية في الميرينجي سيقوم بالتوقيع لمدة عامين مع خيار ثالث للتمديد، وسيتم الإعلان عن وصول صاحب 63 سنة في 23 من الشهر الجاري السبت المقبل عندما يستضيف ريال مدريد أتلتيكو بالباو في المباراة الأخيرة في الموسم. مورينو درب الريال بين 2010 و13 وتوج معه بلقب في الدوري والسوبر الإسباني. في

0: إنها نتابع تقديم نشرة الأخبار. جدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات مرتبطة بحكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد عاما آخر. في المقابل رفع الاتحاد 7 كيانات بينها وزارات الدفاع والداخلية من القائمة السوداء في إطار تخفيف أوسع نطاق للإجراءات المفروضة على دمشق. أعلن وزير العدل الفرنسي من العاصمة الجزائرية أنه بحث مع الرئيس عبد المجيد تبون سبل إصلاح العلاقات وبناء الثقة بين البلدين. أخيرا أمرت محكمة إسبانية بإعادة أكثر من 55 مليون يورو للمغنية الكولومبية شاكيرا بعد ثبوت عدم قانونية إلزامها بدفع ضرائب عام 2011. إلى اللقاء.
1: شكرا لك ريتا خوري.
2: Fechou.

أهلا بكم كافي شو معكم من جديد في هذا اليوم الثلاثاء 19 من مايو، ونحن برفقتكم على مدى ساعتين بالعديد من الفقرات. وطبعا هناك الضيوف بعد مدونة غادة عبد العال، سنكون مع كوتشينج اليوم خبيرة الاتيكيت والبروتوكول الدولي بلسم الخليل، رح تعطينا النصائح الخاصة بطريقة كلامنا وتواصلنا مع الآخر، وهو الموضوع الذي طرحناه على أصدقائنا المستمعين لنرى وسنستمع إلى كلام اللي أرسلوه لنا. وصفة الفتة مع الشيف عبير البيطار اليوم رح تكون معنا في فقرة مذاقات، وطبعا مع التواصل الخاص بمستمعينا في الساعة الأخيرة منكون بمساحة حرة مع بعض الفنانين المشاركين في حفل التضامن مع لبنان مساء غد في معهد العالم العربي، وأذكر منهم أميمة الخليل، تانيا صالح، بطوجة عيد خليفي المشاركين. طبعا نعرف ونستمع إلى أغنيات، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هي الأغنيات اللي حيغنوها في حفل الغد. نشكر الذين يرافقوننا، وعبد المنعم معنا، شاهناز في التنسيق أيضا والإعداد، ونفتتح مع الأغنية الأولى.

0: ننتقل إلى مدونة غادة عبد العال اليوم، هي بعنوان الحضن الحضن.
1: في المجتمعات الشرقية بنتحرك جداً من إظهار العواطف على الملأ، نادراً جداً ما تلاقي حتى أم وأطفالها أو أب وأولاده بيحضنوا بعض في الشارع. وطبعاً طبعاً إظهار العاطفة بين الرجل والمرأة حتى لو كان من الواضح جداً أنهم في علاقة رسمية بيحطها المجتمع في خانة قلة الحياة. المعتاد والطبيعي أن الناس تمشي حتى لو عائلات محاطين بسحابات من التجاهم، لكن يحبوا بعض قدامنا ليه؟ هو إحنا في لندن؟ لكن المشكلة الحقيقية مش بس في أن إظهار العاطفة في العلن شيء بيجرمه المجتمع، دي مسألة أذواق وتربية واعتياد. المشكلة الأكبر أن ده بقى بينسحب حتى على اللي جوه البيوت كمان، والنتيجة هو كل هذا العنف اللي شايفينه في المجتمع. عارفين لما الناس تبص لحد نرجسي كده أو غضبان أو توكسيك ويقولوا ده عشان ما تحضنش وهو صغير؟ الحقيقة أن أنا حاسة أن معظم الغضب اللي على السوشيال ميديا واللي في الشوارع ده بسبب الناس اللي ما بتتحضنش وهم كبار. علميا بيقولوا الحضن اللي بيستمر 20 ثانية فأكتر بيحفز إفراز الأكسيتوسين، وده هرمون بيساهم في إزالة التوتر، بيخفض ضغط الدم، بيساعد على تعزيز المناعة والشعور بالأمان. قالك الإنسان بيحتاج في اليوم 4 أحضان للبقاء، ده بادئ ذي بدء يعني، بيحتاج 8 للتعافي من أزمة نفسية بيمر بيها و12 للنمو النفسي والعاطفي. هل تعرفوا أي بيت بيتحضن أفراده يومياً 4 مرات؟ أنا مثلاً عشت في بيت عمري ما شفت أبويا وأمي حضنوا بعض مرة على مدار 25 سنة. زي ما قلنا إحنا تعودنا بطبيعة الحال إن الأحضان في المجال العام بين الأزواج بتتعامل معاملة الفعل الخادش للحياة، لكن كلامي مع صديقات في أوقات الدردشة الحريمي بتقول إن حتى في الحياة الخاصة فالحضن اللي هو لمجرد الحضن، اللي هو مش بالضرورة مقدمة لحاجة ولا مثلا على سبيل الاعتذار، حضن خالص مخلص كده، ده شيء في معظم البيوت قرب يبقى شيء نادر الحدوث. الستات هتقولك ربنا عوضنا بولادنا بقى وكفاية حضن ابنك ولا بنتك، بس لا طبعا. أنا أصلا كنت بستغرب جدا لما أجيب سيرة الوحدة بعد ما تبنيت ابني والناس يردوا عليا مستنكرين إنما ربنا عوضك بيه. لا طبعا، علاقة دبدة. النظرية المصرية بتاعت هاتي عيلين وعودي ربيهم وودعي كينونة الست واعتمدي كينونة الأم واحمدي ربنا على كده، برضو سردية ظلمة جدا وبتتجاهل مشاعر وأحاسيس ربنا خلقها جوانا وبتحتاج إنها تلبى. والدخول في مود الرهبنة ما بتنسيناش، هي بس بتضغط على أعصابنا رجالة وستات وبتتسبب في تآكل المساحة العاطفة في حياتنا، وده بيخلينا بالتبعية كائنات مكبوتة غضبانة زعلانة محرومة على بعد تكة واحدة دايما من الانفجار. فللو شريك حياة يحضنه يا جماعة ويطلب انه يتحضن منه، مش عيب والله العظيم. واللي ملوش شريك ما يتكسفش انه يصرح باحتياجه، بس لان الحلال اجمل سننتظر. سلو بلدنا كده بقى، اللهم لا اعتراض. نحضن عيالنا ونحضن صحابنا ونحضن قططنا وكلابنا الى حين، بس عموما يعني استعينوا على قسوة الايام بالاحضان. غادة عبد العالي.

نتابع سويا كافي شو، والآن للتفاعل مع أصدقائنا المستمعين، وطبعا رقم الهاتف الخاص الواتساب ببرنامجنا. والأصدقاء اليوم سألناهم عن الكلام، في كتير أمثلة في قاموسنا العربي عن الكلام، ما أكثر منه هذا الكلام، ولكن هناك كلام مفيد، هناك كلام مختصر، هناك كلام معبر، هناك كلام لا فائدة منه، مثل ما بتغني لنا داليدا بارولي بارولي، هيك غنت لنا مرة، فمع حق بهذا الإطار. والأغنيات حتى التي تتحدث عن الكلام ما في أكثر منها في أيضا تاريخنا الفني العربي. ماذا عن هذا الموضوع؟ أولا أحمد بنعتذر منك، يا ريت تكتب لنا الرسالة، لأنه أحيانا ما بنقدر نمرق الرسالة الصوتية. ماذا يقول لنا أبو مريم؟ بيقول الكلام الجميل ليس بكثرته بل بالأسف أثر الذي يتركه في القلب، فبعض الكلمات حياة وبعض الصمت حكمة. تحية إلى علا أيضا اللي بعتتنا باقة ورود. أما فيما يتعلق بالصديق علي كمان مع الورد اللي بيبعت لنا إيه، بيقول صباح الحوار، وهي الكلمة المشتقة من حوار، وهي عم يقصد فيها طبعا الوردة التي لها علاقة بالصفاء والجمال خصوصا العيون. وبالنسبة ل الكلمات يقول دائرة من الكلمات الجميلة عفوا والصافية بين شخصين أو أكثر أو حتى مع النفس. بالنسبة لمروان أبو عجرم بيقول كن قليل الكلام لتبقى رفيع المقام ولا تسرف في التواضع، فهو يفقد الناس القدرة على رؤية الحدود. طبعا سنكون مع هذا الموضوع بفقرة كوتشينج بعد قليل من الآن، وسنتابع القراءة مع أصدقائنا المستمعين.

0: كوتشينج.
1: والآن في كوتشينج تنضم إلينا الخبيرة في الإتيكيت والبروتوكول الدولي بلسم الخليل. يسعد أوقاتك يا ست بلسم.
2: وأوقاتكم، يعطيكم العافية.
1: اليوم رح نتحدث عن الكلام الذي هو صلة التواصل مع الآخر، وأكيد أكيد هناك إتيكيت يجب علينا الالتزام بها لدى كلامنا. ماذا تقولين في هذا الموضوع؟
2: طبعا الحديث مثله مثل أي شيء بالحياة له إتيكيت. بقى قبل ما نحن نحكي مع حدا بدنا نتذكر هيك النقاط كتير مهمة. مقولة خير الكلام ما قل ودل من أهم الأشياء اللي منحب نشدد عليها، لأنه كثرة الكلام ما بتودينا إلا لإزعاج أو إرهاق حتى الشخص اللي قدامنا. طريقة كلامنا هي تعبير عن شخصيتنا وثقافتنا. إذا كنا نحن عم نحكي بأسلوب راقي، عم نحكي بصوت ملائم منه منفعل، منا عم نعيط على شخص الآخر، منكون عم نعبر هالشخصية المثقفة اللي عنا. كل شيء نحن بنعمله قبل ما نبلش نتحدث نفكر فيه، هيدا بينعكس طبعا إيجابيا على شخص التاني، بحبوا يشوفونا مرة تانية أو بيقولوا عنا إنسان مزعج. منقول كمان إنه نحنا لما بدنا نحكي للأسف منلاقي إنه في ناس كتير بيحكوا بموضوع بيكونوا جاهلينه، ما بيكونوا ملمين فيه، بس لحتى يشاركوا حتى يزيدوا كمان الإزعاج على الآخرين. دايما منقول شي اللي بنعرف نحكي فيه نحكي فيه، اللي ما بنعرف ناس سمع. وهون بدي أوصل لنقطة الاستماع، قديه كتير مهم إنه نحنا مش بس نحكي، نكون مستمعين جيدين، لأنه بدنا نعطي مجال لغيرنا. والحديث هو أصلا أخذ وعطى، مش بس إنه نحنا one way ticket، نحنا نضل نحكي وما نخلي مجال، وخصوصا بالجامعات طبعا يعني.
1: وطبعا بلسم الخليل خلينا نحكي أيضا ونجزئ إذا جاز التعبير، لأنه نحن عندما نكون مع الأسرة منكون يمكن على راحتنا أكثر، منعبر أكثر، باختلاف مع الأصدقاء بيكون كمان مرتاحين بس بحدود مختلف عن ما ندخل إلى مجتمع يمكن نحن ما بنعرف مين إن الأشخاص، فهون بيكون في نوع من الارتباك. يعني ما هي المساحة المسموحة لنا بالتمييز ما نكون داخل الأسرة ومع مجتمع لا نعرف من أفراده؟
2: دايما بدنا نفكر كنا بالأسرة أو حتى مع أطفالنا، لأنه كمان بدنا نكون قدوة لإلهم، أو الأصدقاء يلي يمكن من أيام المدرسة نحن سوا. الاحترام بدي يكون سائد بأي وقت ما، يعني وين ما كنا بأي ظروف، حدود إنه نحن نطلع عن المسموح، أو مثل ما نحن لما نحكي لما نلمس منقول عم نتعدى على المساحة الشخصية للشخص الآخر. نفس الوقت بالحديث في خط أحمر، في مكان اللي هو الانفعال، التعلية الصوت، هيدول غير مسموح بأي وقت كان. بنفس الوقت إنه نحن لما عم نتحدث مع أي شخص كان بدنا نتطلع بعيونه، ما في أبشع منا إنه نحنا بنكون عم نحكي حدا أو حدا جاوبنا منقوم نحنا بشكل تهكمي إنه مش عجبنا الحديث، مثل نتطلع بغيرنا بعيد عنه كأنه عم نظهر إنه نحنا مش عجبنا ونحنا منا مهتمين. كمان قصة الصوت، الصوت بده يكون بصوت معتدل وواضح وبهدوء. يعني في ناس معروفة إن لو كانت عم تحكي بحديث عادي مش بالضرورة إنه يكون في مجال إنه لا يحدث فيه، بتلاقي إنه علت صوتها، فكرة يمكن إنه هي بهالطريقة بتكون عم تفرض وجودها، بينما للأسف لا، بيكون إنه عم تزعج الشخص اللي موجود. سو رفع الصوت من الممنوعات، رفض الرأي على الآخرين. نحن علينا نتحدث، والحديث مثل ما قلنا بداية الحديث أخذ وعطى، مش لنفرض نحن رأينا على الآخرين. وهون بالنسبة لكن أشخاص غربة أو لكنا حتى من الأصدقاء، رفع الكلفة للأسف مؤذي، لأنه نحن لما ناخذ وش كتير أمرار نسمح لحالنا نتفوه بكلمات ممكن تكون غير مقبولة للطرف الثاني. يعني أنا باخد على حالي شخصيا مين ما كان يكون صغير أو كبير أو قريب لإلي في عندي حدود. أنا ما بسمح لحالي أولى، كمان ما بقبل على الآخرين إنها تقول لإلي لكل مقام مقام.
1: هي نقطة جدا مهمة اللي تحدثتي عنها بلسم، لأنه يعني أحيانا في أشخاص لما بيدخلوا هيك لمجتمع بيشوفون كلهم أو يعني مثلا لقاء أو دعوة ما بنعرف بعضنا البعض، بلاقي الكل ساكت، واحد خجلاني يفتح الحوار لأنه أنا ما بعرفهم هالأشخاص، فمنهم بيدخلوا إنه هيك بصيروا يمزحوا إنه عم بيلينوا الجو عم بيرطبوه، وأشخاص بيرفضوا هذا الواقع. كيف نحن لما ندخل لهيك مجتمع كيف منبلش نهيئ حالنا بالكلام؟ هلأ بس نبتدي بجملة جملتين ثلاثة لحتى يكون في حوار سلس؟
2: لا، دايما منقول مثل ما بيقولوا على الطريقة الإنجليزية في شيء اسمه لكسر الجليد وبدء الحوار، منسميه small talk، الحديث البسيط، أو ما نسميه بين العموميات أي حديث. نحن دخلنا طبعا تحية والسلام هي أساسي، مين ما كان يكون كبار صغار، بنعرفهم ما بنعرفهم بدنا نحيي، إذا ما بنعرفهم بدنا نعرف عن نفسنا. سو أول شيء اللي إنه بدي يكون تحية السلام والتعريف إذا كنا ما بنعرفهم. لكن لنكسر الحديث بدنا نبلش بالعموميات، والعموميات بتكون مثلا آخر مواضيع الساعة اللي مثيرة للاهتمام، ممكن يكون في حدث فني ثقافي، ممكن يكون في حدث عالمي، منحاول نتطرق لشيء ممكن يجمعنا مع الأشخاص، لنقول إذا كنا بمؤتمر خصوا بالمؤتمر، إذا كنا بشي طبي خصوا بالموضوع. فبدنا نحاول نكون أذكياء بالموضوع اللي بدنا نحكي، طبعا بدون ما نتفرد بالحديث يكون نحن بس نحن اللي عم نحكي. طبعا بدنا نبتعد عن كل ما يزعج الآخرين من تجنب التحدث في السياسة أو الدين أو المسائل الشخصية، وأكيد أكيد مش مسموح لا بالنكات ولا بالكلام البذيء. هيدي أحسي الحاصل.
1: ويمكن هيدي قصة المساحة الشخصية أرجو أن تركزي عليها، لأنه أحياناً بيفتكروا بعض الأشخاص أنه إذا سألناها أنت أو أنت متزوجة لديك عائلة يعني لديك أولاد، يعني أحياناً قد يحرج الآخر، يمكن هو منه متزوج، يمكن تقدم به العمر يعني أو يعيش مأساة مثلاً.
2: 100% يعني نحن بدنا نحاول نكون لطفة وخفاف على الآخرين، بلس نحن هيدا الحديث وين بيودينا؟ شو بقلنا فيه؟ إذا نحن عم نتعرف على الناس أهم شيء نحن نسألهم أنتو كيفكن؟ شو بتعملوا؟ بتشتغل حضرتك؟ بأي مجال حضرتك بيشتغل؟ هون الذكاء. إذا قال لك أنا بمجال بيع المواد الطبية مثلا، ممكن تفتحي حديث والله أنتوا بهيدي المكنة من شركتكم، ما هي تعطيه مثل ما كبيت الكرة بملعبه، بتعطيه مجال يستفيد بالحديث وينبسط، وبقول لك والله مستمع جيد، مش بس هيك عنده ثقافة. نفس الشيء مثل أي حدا نعرف مجاله معين، بنعطيه مجال إنه يعبر عن هو اللي بيشتغله، ومنه منبلش نسأل أسئلة تودي لمكان. بس الأسئلة الشخصية محرجة مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي، ممكن تكوني غير متزوجة وممكن ما يكون متزوجة وعندك أولاد. إذا أنت جيتي سألتي ست متزوجة شو عندك أطفال، قلتلك والله ما عندي، بتكوني كسرتي بخطرها يمكن وزعجتيها وما بقدر تكمل الحديث. شو بنوصل للنتيجة؟
1: أبدا. وأهم شيء بما أنه التليفونات دائما بأيدينا، عندما نتكلم مع الآخر أرجو أن نرفع نظرنا عن التليفون، هيدا أهم شيء.
2: طبعا هيدي مش بس التليفون، نحن بالأساس لما نحكي طقطقة الراس أثناء الحديث ممنوعة، لأنه نحن في شغلتين، إذا وطينا راسنا بيعطي انطباع للآخر انه نحن ضعاف او ما عندنا confidence، ثقة بنفسنا، واذا نحن كان راسنا عم بيروح يمين وشمال بيكون انه نحن ما عندنا اهتمام. لكن اذا كنا مسكين هالتليفون وعيننا بهالتليفون كل الوقت، بنكون عم نقول له انت كلك ما بتهمني واحكي بدك ايه، وانا انسان كتير واثق بحالي لدرجة الانانية انه ما بيهمني اذا سمعت لك حديثك ولا لا. اكيد لا، اكيد.
1: إذن علينا استخدام الذكاء وليس فقط اللسان، ذكائنا باستخدام الكلام وأيضا الإنصات كما ذكرتي بلسم الخليل، خفض الصوت، نظر إلى من نتحدث إليه، والمحافظة على المساحة الشخصية، كونوا عندكم لطافة بالتعاطي مع الآخر. أشكر نصائح الخبيرة في الإتيكيت والبروتوكول الدولي بلسم الخليل، ويعطيك ألف عافية.
2: الله يعافيك، يعطيك العافية، شكرا.

0: نتابع سويا كافي شو طبعا من فقرات هذه الساعة.
1: مذاقات من العالم.
0: الشيف عبير البيطار معنا، يعطيك العافية. أهلين، كيف الصحة؟
2: كله زي حضرتك الحمد لله. تمام،
0: كله تمام،
2: كله زي الفل الحمد لله.
0: يا مرحبا بك شيف عبير. اليوم رح تعطينا وصفة شو؟
2: الفتة المصري.
0: الفتة
2: على عيد الأضحى.
0: ايه،
2: فلازم داخلين على عيد الأضحى، وعيد الأضحى في مصر لازم فتة، يعني من أول الفطار بتبدأ الفتة تشتغل على طول.
0: لكن هيك عم بتشوقينا نعرف الفتة، لأنه احنا عنا كمان في لبنان فتة، بس بدي أعرف هلأ الفتة اللي عندكم شو هي مكوناتها. تفضلي يا شيف عبير.
2: هقولك عليها بس لازم تيجوا مصر تجربوها.
0: يا يلا إن شاء الله. من قلك من الآن، يلا كل سنة وانت طيبة.
2: وحضرتك طيبة يا فندم. الفتة المصري بتعتمد أول حاجة على اللحمة، إن احنا نسلقها. بنجيب حلة كده حلوة مقاسها مناسب يعني كمية اللحمة اللي احنا هنستخدمها. بنحط معلقة سمنة ونشوح اللحمة تشويحة خفيفة كده مع فلفل اسود حصى مع نص بصلاية مع طماطمية صغيرة، وبعد كده ننزل عليهم بمية مغلية ونوطي النار ونسيبها لما تتكلق براحتها خالص. بعد كده في بقى خطوات تانية. الرز المصري، بنجيب الرز مثلا كيلو رز، برضو معلقة كبيرة سمنة. بنشوح الرز برضو على نار عالية الأول لحد لما السمنة تغلف الرزاية، بحيث إن هي تطلع مفلفلة. عارفة حضرتك يعني مفلفلة؟
0: أي يعني. بس هون أنا ما سألتك على اللحم قبل ما نسأل على الرز. أي نوع من اللحم تنصحين به؟
2: أي نوع لحمة. إحنا يعني أنا بحب الموز.
0: بتحب.
2: إنما ممكن لحمة حمراء، ممكن لحمة ضاني، ممكن لحمة بتلو، اي لحمه اي قطعيه تنفع للسلق.
0: نعم،
2: شغاله معانا في الفته ما فيش اي مشكله.
0: اوكي، وهلا الارز.
2: الرز بقى احنا وصلنا، احنا شوحناه في السمنه كويس.
0: نعم.
2: بنحط له كده ملح وفلفل اسود، ما بنكترش يعني في التوابل. وبننزل عليه بشوربه او مرقه اللحمه اللي احنا سلقناه.
0: تمام.
2: هنسيبه على جنب كده يعني يستوي. هنحضر بعد كده العيش. هنجيب عيش بلدي، برضو العيش البلدي في مصر مختلف شوية عن العيش اللبناني.
0: مختلف كتير. بس خبرني البلدي شو اللي بيقصد فيه البلدي؟ يعني بتشتروه خالص ولا بتصنعوه في البيت؟
2: لا، بنشتريه. طبعا في القرى لسه في ناس بتغوز، بس في الغالب يعني لا بنشتريه. بيبقى عيش بدقيق أبيض مع جزء كده دقيق كامل، وبيبقى تقيل شوي
0: تقيل يعني شوي، وكمان يمكن فيه هيك منفوخ شوي،
2: منفوخ وسميك شوي يعني وسميك. العيش اللبناني الرقيق قوي، العيش المصري سميك شوي.
0: نعم. إذا منجيب العيش شو بنعمل فيه؟
2: بنقطعه مكعبات. وفي طريقتين، يا إما إن احنا نحمره في الزيت، أو نحط عليه سمنة كده يعني نخلطه مع معلقة سمنة وندخله الفرن يتحمر.
0: كمان يعني كمان يعني. نقليه للعيش كمان.
2: الموضوع بس فيه شوية سمنة كويسين، بس عيد بقى يعني احنا في الفري.
0: نعم. لا هيك يعني عم تخلينا نهيئ انفسنا لنعمل بعدين الرجيم بعد العيد الأضحى.
2: بعد العيد على طول.
0: تمام.
2: يوم العيد يخلص نبتدي بالرجيم.
0: طيب تمام.
2: هنرجع بعد كده للصوص. في اتنين صوص، في صوص احمر وفي صوص اللي بيسموه الخل والتوم، يعني مش كل الناس بتحب الصوص الأحمر. فهنبتدي برضو بالصوص الأبيض اللي هو الخل والثوم، معلقة سمنة برضو معها معلقة كبيرة ثوم. هنحمرها كده حاجة بسيطة ونتشها، يعني هننزل عليها مباشرة بالخل، نص كوباية خل كده، فتطلع ريحتها وتطلع يعني تغلي كده فجأة، بتدي بقى طعم حلو. هنزود في المرحلة دي برضو عليها كبشتين من شوربة اللحمة اللي احنا سلقناها.
0: اوكي، هيدي صوص لوحده مختلفه عن الصوص الثانيه، بس هيدي مثلا كمان بنرجع نوضعها على الارز واللحمه.
2: هنحطها على العيش.
0: هنحطها على العيش. اوكي.
2: بس في ناس بتكتفي ده، بس بتحطه على العيش وبتحط رز وبتحط تاني من فوق، وما بتحبش الاحمر. انما في العادي بنعمل بقى الصوص الاحمر اللي هو برضو عباره عن معلقه سمنه وتوم، معلقه توم بنشوحها برضو، وبننزل عليها بعصير طماطم ومعلقة صلصة تتسبك، وكده بقى عندنا الصوص الأحمر بتاع الفتة. يجي بقى وقت التطبيق، بنحط طبقة عيش وبنحط من الصوص اللي هو الأبيض الخل والثوم على حسب بقى كل شخص بيحب الحاجة تبقى يعني العيش يبقى مهري، في ناس بتحبه مهري خالص فبنحط الصوص ده وهو سخن وكمية كبيرة تغطي العيش فيتشرب ويبقى طري خالص. في ناس بتحب العيش مقرمش فبنحط كده كبشة صغيرة مع كبشة صغيرة من صوص الأحمر ونقلبه كده بسرعة فيفضل العيش محمص زي ما هو. بنحط برضو عليه معلقة رز ونقلب كل ده مع بعضه. بعد كده بنحط بقى طبقة كبيرة من الرز، يعني طبقة كده تغطي كل اللي تحت ده تغطي كله طبقة الرز، وبعدين بنرص بقى فوقيه شوية كمان من العيش المحمص، بنحط الصوص الأحمر وبنحط اللحمة سواء مسلوقة أو نحمرها كده تحميرة تحت الشواية برضو في معلقة سمنة تديها لون حلو كده، وبنحط يبقى حطينا الرز والصوص والعيش واللحمة وممكن نرش رشة كزبرة كده من فوق تدي برضو طعم حلو وتقلل يعني حاجة بسيطة قوي من الدهون اللي احنا حطيناها في الفتة.
0: مش دهون لحمة، الدهون كلها مع الزبدة والزبدة والسمنة والسمنة. طب خبريني شيف عبير، هيدا بتتناولوه صباحا ولا ظهرا؟
2: بص في ناس بتاكل يعني المصريين كل بيت ليه سيستم مختلف، في ناس بتفطر كبده وتتغدى لحم على اساس ان احنا بنذبح فناخد كبده الخروف فريش كده نروح عاملينها ونفطر بيها، في ناس لا بتفطر فته ولحمه، وفي ناس زي كده بفطر شاي بلبن عادي وبتغدى الفته دي في الغدا الفته واللحمه والرقاق والممبار
0: والحاجات. برافو عليكي شيف عبير، خليكي كده خليكي كده. خلي التقيل للظهر
2: الصبح دي هتقفل اليوم خالص يعني، خلاص اليوم كده اتقفل بالنسبه لي. وطبعا بقى يعني ما فيش مانع من كوبايه عصير ليمون بالنعناع كده بعد الاكل ترطب
0: يا سلام
2: وتشيل شويه من اثار الحموضه. نسيت اقول لحضرتك على حاجه مهمه في الصلصه، يعني في الصوص الاحمر بنحط معلقه صغيره سكر.
0: ليه؟
2: اي حاجه فيها
0: حموضه يعني
2: بنحط معلقه سكر بتعادل الحموضه بتاعت
0: نعم. وانت بتحبيها بالصوص الاحمر ولا بالخل والثوم؟
2: الاثنين، بس انا يعني النوستالجيا بتاعتي اللي هو الخل والثوم، انما الصوص الاحمر بقى علشان الولاد بيحبوها فتمام مفيش مشكله.
0: مفيش مشكله اكيد، المهم ياكلوا هيدا المهم.
2: بتعمل طبقين يعني، انا هاكل انا من اللي هم هياكلوا مش مشكله. انا هاكل من اي حاجه
0: يعني بيعذبوكي شو نعمل، يعذبوكي على انك تعملي وصفتين. يلا يخلي لك اياهم شيف عبير البيطار، ان شاء الله كل ايامك اعياد ونتمنى السلام والامان والمحبه دائما يكونوا في هذا الكون. بشكرك كتير ونلتقي لكن مرة أخرى ورجيم بعد العيد أكيد.
2: سلطات بعد العيد.
0: شكرا لك يا عبير البيطار، شكرا.

يفرى استمعنا إليها بإطار جديد الإصدارات للفنان مدحت صالح. أعود وأشكر المستمعين الذين أيضا كتبوا لنا، خصوصا لأنه كنا اليوم عم نحكي عن الكلام. تحية إلى خلود من منطقة السويداء، وكتبت جملة كتير حلوة: السويداء تتشافى بالموسيقى، تأثير الكلمات علينا في حال ما وقع كبير سواء إيجابي أو سلبي. بالتأكيد بنتمنى لكم كل الإيجابية والمحتوى الروحي كما قالت خلود راشد. شكرا لك كمان. خير الكلام ما قل ودل. للأسف الشديد هناك الكثير من الناس يجادلون في أمور كثيرة غير مجدية، ويدور في دوامة أي يكرر الموضوع ذاته بيجعلك آخر شيء تهرب منه. وتحية إلى محمد من موريتانيا، تحية كذلك إلى حسين علي اللي منوجه له ولكل مستمعينا أطيب الأمنيات. نصل إلى الفقرة الأخيرة في برنامج كافيشو اليوم، أيضا فنية بامتياز، ونشكر ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا في هذه المساحة الحرة التي نطلقها الآن من مونتي كارلو الدولية. فلنستمع. مونتي كارلو الدولية.

فنانون لبنانيون وغير لبنانيين يجتمعون مساء غد الأربعاء في معهد العالم العربي في حفل تضامني سيذهب ريعه لصالح منظمات إنسانية طبية تعمل في لبنان دعما لضحايا الحرب الأخيرة. حدث يجري تحت رعاية رفيعة من قبل رئاسة الجمهورية الفرنسية القيادة الفنية للموسيقي إبراهيم معلوف. فنانون من مغنيين وموسيقيين لبوا دعوة التضامن هذه. أذكر منهم مع حفظ الألقاب أسامة الرحباني، أميمة الخليل، تانيا صالح، هبة طوجي، عبد الرحمن الباشا، ساري وعياد خليفي، ناش، إيكار وغيرهم. من المشاركات والمشاركين في أمسية الغد أستضيف في مساحة حرة كلا من هبة طوجي، أميمة الخليل، تانيا صالح وعياد خليفي.

0: هبة طواجي، أهلا وسهلا فيك من مونتي كارلو الدولية.
1: مرسي، أهلا فيك.
0: طبعا بصرنا اليوم نحكي عن هذا الحدث الذي يستقبله معهد العالم العربي يوم 20 من الجاري، والأهم أنه الفنانون يلتقون من أجل لبنان الجريح. شو بتمثل هالمشاركة؟
1: يعني أكيد هالمشاركة كتير مهمة بالنسبة لإلنا، وكنا بحاجة لهيك حدث تنقدر قد ما فينا نحن كفنانين كمان نقدر نساعد نوعا ما ونستعمل صوتنا أو البلاتفورم يلي عنا إياه تنقدر قد ما فينا كمان نوقف داعمين للبنان يلي عم يمر بفترة كتير صعبة ومؤلمة. فنحن اليوم كفنانين صح عم نغني، صح عم نقدم فن، بس نفس الوقت كمان هيدا الفن هو فن ملتزم لأجل لبنان حتى نكون نحن كمان بطريقتنا وبفننا مجتمعين للبنان.
0: إبراهيم معلوف طبعا، وحضرتك من وضع الأسس لهذه الأمسية. إبراهيم معلوف، خبرينا عنه، عن هذا الاختيار كان كله له؟
1: لصراحة نحن اتصلوا فينا من الانستيتيو دي موند عرب كرمال نجرب نفكر مع بعض بخلطة، إذا فيني أقول، أو كونسير أو ريسيتال نقدر من خلاله نجمع قد ما فينا بنفيس حتى نقدر نساعد جمعيات تدعم بلبنان. فنحن فكرنا قد ما فينا أنه الأحلى أنه يكون كونسير نجمع فيه كتار من الفنانين لبنانيين وغير لبنانيين حتى نحس بهيدا الأونيون، يعني هيدا
0: التضامن اللي عم بيصير.
1: تضامن، لازم كمان أنه يكون في تضامن بيناتنا نحن. هيدا الشيء بيفرج صورة جميلة عن نحن اللبنانيين، قديش عنا انفتاح، قديش نحن كمان محبوبين من كل الأطراف والعالم يعني، وخاصة بفرنسا. فجمعنا أصدقاء فنانين لقلنا، وكمان حتى فنانين حبوا انه استوديو مود عرب يعزمون ويكونوا موجودين معنا. ففنانين رائعين يعني من كل المجالات، يعني في معنا كمان موسيقيين، في معنا مؤلفين، في معنا مغنيين يعني. وعم نحكي كمان انه في كتير تنوع بالانماط الموسيقيه، يعني نحن ما في بس نمط موسيقي واحد معين. الهدف هو فعلا انه يكون في توت لجينيراسيون، كل الاجيال وكل الانماط الموسيقيه الموجوده حتى نقدر نعمل كونسير هيك فيه كتير من التضامن. وجمعنا كل هالأشخاص مع بعض إيد بإيد وفكرنا مع بعض بشو ممكن تكون الأغاني يلي رح تزين هالحفلة.
0: أكيد ما رح نحكي عن الأغاني، رح ننتظر يوم الحفل. بس ذكرتي هبة طواجي شيء مهم، إنه قديش لبنان الثقافي حاضر ومعروف أيضا لدى الموسيقيين في فرنسا وفي العالم. الدور المعاكس كمان وجود فنانين لبنانيين في الخارج، أو لك كمان وسع هذه المعرفة، هالتعامل بيناتكم. وحضرتك يعني خير دليل، ما حنحكي عن إبراهيم معلوف لأنه هو من الأساس هون، بس مع مجيئك إلى هنا وانتشارك وإلى ما هنالك.
1: يعني أنا بحس أنه نحن كلبنانيين في عنا بطبيعتنا بتكويننا، إذا فيني أقول، انفتاح على كل الثقافات. يعني كوننا كمان نحن بالثقافة عنا أو حتى نتعلم اللغات، يعني عنا سهولة باللغات وبالتواصل مع الآخرين. فبحس أنه نحن كلبنانيين عنا أصلاً هيدا الانفتاح على الثقافات كلها. فبحس بوجودنا هون بفرنسا عم نخلق هيدا العلاقات، إذا فينا نقول، الثقافية الفنية الحلوة يلي بيطلع منها كتير من الأعمال الحلوة. يعني الفن بالعكس وقت تشاركيه مع عدة أشخاص وعدة ثقافات بيغنيك وبيغني الفن وبيغني كل شيء. فبالعكس أنا بحب كتير هيدا التواصل الفني والثقافي والفكري بين عدة ثقافات وعدة بلدين. هيدا الشيء بحسه كتير بيغنينا يعني، وهيدا هي الحفلة هيك، يعني في هيدا التلاقي بالثقافات والحضارات، ولبنان معروف قديش هو يعني مركز لتلاقي الثقافات.
0: نعم، نحن منحييكم على هذا الجهد، منحييكم على هذه المبادرة، وأيضا لمعهد العالم العربي اللي كان كمان داعم. وأيضا فينا نقول أنه حتى يعني على أعلى المستويات، ليس فقط بمعهد العالم العربي، يعني في دعم من وزارات ويمكن كمان رئيس الجمهورية، وهذا شيء لافت بالنسبة لهذا الموضوع. نحكي يمكن ثقافي بالأخير، نقول يعني نحكي فن بس عم نحكي كمان إبداع. هل الإبداع اللي عم تحكوا عنه برأيكم بينتشر، بيعطي رسالة أمل لهذا الوطن ولكل وطن كمان هو جريح، بيبقى الثقافة والفن هن الرسالة الأخيرة؟
1: أول شيء ما في شك أنه لبنان هو كمان وجه فرانكوفوني، والعلاقات بين فرنسا ولبنان هي علاقات على مر التاريخ يعني موجودة وبعدها مكملة اليوم، والدليل هو كل هالمبادرات إذا فينا نقول من قبل فرنسا لدعم وسند لبنان، وهالحفلة هي منهم يعني. فنحن كبلد فرانكوفوني جميل أنه نقدم هيك عمل على هالمستوى مع هيك فنانين هالقد مميزين، وما في شك أنه الفن والثقافة مثل ما حضرتك قلتي هن وجه أو هوية البلد، منن بس موجودين للترفيه، منن شي دو لوكس ان بوزوان، هن كمان من خلالهم الانسان ممكن يحس بشويه ثيرابي، براحه نفسيه، ممكن يعبر عن حاله، ممكن يعبر عن وجعه، والفن نحن اللي بنقدمه كمان بيحكي بلسان الناس، بيحكي بصوت الناس، وبنفس الوقت كمان بيقدر هيك يكون مثل فسحه امل للتغيير، لانه نعبر، لانه نكون موجودين، لنسمع صوتنا ووجعنا قدام الكل، لانه بحس انا انه الفن هو رساله، هو كمان نحن كفنانين سفرة لبلدنا.
0: نعم.
1: يعني وين ما نروح بنحمل بلدنا معنا ومنجرب نحمله ونقدمه بأجمل صورة. فإن شاء الله نحن بهالحفل نقدر نجمع أكبر عدد ممكن من الجمهور حتى سوا نكون عم نحتفل وقد ما فينا نوقف داعمين للبنان ولهالرسالة، ورح يكون عن جد حفل كتير حلو ومؤثر على البارفي يعني تبع الانستيتيو دي مود اراب، يعني حيكون كتير هيك كادر حلو بعشرين الشهر.
0: نعم.
1: ترجع بذكر 24 شهر.
0: موفقين فيه وأكيد في حضور، أنا شفت أنه تقريبا المبيع كتير كتير تمام يعني ومرتفع. بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق. هبة طواجي، أخيرا صوتك حيكون وحدك ولا مثل ما بنعرف إن كان مع إبراهيم معلوف أو إن كان مع أسامة الرحباني، كيف حيصير التوزيع ولا ما بتحبي تقولي؟
1: لا يعني أكيد نحن يعني أنا وإبراهيم عملنا الديريكسيون أرتيستيك تبع الكونسير، بس أكيد كمان رح يكون لنا مشاركة فيه، أكيد رح نكون كمان عم نقدم على المسرح يعني
0: شيء مشترك
1: أكيد بعد الأغاني، وفي أسامة كمان، أسامة الرحباني جاية من لبنان خصيصا لهالحفل حتى يشارك بالحفل، وفي كمان فنانين موجودين أصلا هون بازيب باريس يعني حيشاركونا، ولبنانيين وغير لبنانيين، ما بدي سمت ما انسى يعني.
0: نعم.
1: بس كلنا سوا يعني حيكون في هيك مش ما بيقولوا خلطة حلوة يعني، في كمان في هيك مزيج حلو.
0: رسالة أمل، رسالة أمل وتضامن واجتماعات واللي بدك اياه، وبسمة إن شاء الله نتمناه لك. هبة طواجي، شكرا جزيلا لحديثك إلى مونتي كارلو الدولية.
1: ميرسي كتير، ميرسي لكم المستمعين.
0: وسنستمع الآن إلى فنانين 4 يشاركون في حفل الغد. إذن كنا مع هبة طواجي، وأيضا سنستمع إلى إيكار المشارك في أمسية معهد العالم العربي وهو في هذا الديو مع هبة طواجي، أيضا الموسيقي بالطبع أسامة الرحباني على البيانو، وأيضا الموسيقي إبراهيم معلوف.

0: أميمة الخليل، مرحبا فيكي.
1: يا هلا يا هلا بغادة،
0: أهلا وسهلا فيك بباريس مجددا ومجددا. هذه المرة تعتلين المسرح للغناء دائما للحديث، وأيضا قول إنه لبنان حاضر رغم كل جراحاته، ولكن هذه المرة مع مجموعة من الفنانين. شو بتشكل مشاركة جماعية بهدف نبيل مثل هذه الأمسية؟
1: شكرا كتير يا غادة على الاستضافة، شكرا على السؤال. حلو كتير ديجا أنه نشتغل مع بعضنا، يعني هيدي شغلة نحن ما كتير شاطرين فيها، يعني لي ظروفنا ولي تاريخ سيرتنا بالحياة وبالحروب وإلى آخره، في أسباب كتيرة تخلينا أنه كل واحد يشتغل وحده وناجح وحده. أنا من الناس اللي بحب أشتغل مع الآخرين كتير، يعني بآمن أنه الجهد هو جهد مشترك وجماعي حتى يدوي. فإجت هالفرصة ودعاني الموسيقي اللي بحبه كتير واللي اشتغلت معه مرة بلبنان ببيروت، إبراهيم معلوف، فحبيت كتير إنه ليش لا يكون في ناس موجودين على المسرح عم نغني كلنا سوا، قلب واحد، كلمة واحدة، موقف واحد، هدف نبيل. نحنا عم نتعذب كتير ونحنا يعني وضعنا شائك جدا، وضعنا الداخلي بلبنان، فيعني حيلا كلمة إطراء، حيلا كلمة دعم، حيلا موقف داعم أنا معه وأنا بدي يكون فيه لحتى حس حالي أني فاعلي بشكل من الأشكال ولست مشلولة يعني وقاعدة بالبيت.
0: بهذه الفكرة على كل حال، بهذا التجمع، يعني في العالم الغربي منشوف كبار الفنانين يلتقون من أجل هدف سامي، من أجل الغناء للفقر، السلام، للعدالة. إذن بين أصلا نحن في عالمنا العربي أميمة الخليل أنه نلتقي على هكذا أهداف؟
1: طبعا يعني تشتت، وأنا بأغنيتي عطول في هيدا الدعوة لأنه نجتمع يعني مع بعضنا، لأنه أثبتت التجارب والحروب أنه يعني بتمتد الحروب علينا اليوم، موفرة منطقة معينة بس لأسباب يمكن سياسية ولوجستية وإلى آخره، بس مش رح تسلم بالنهاية هذه المنطقة. فكلنا بسفينة واحدة وكلنا ببحر واحد، إذا ما كنا سوا صعب صعب الواحد وحده يقاوم يعني هيدي الموجة العاتية من الحروب ومن التهجير ومن يعني الموت.
0: ولكن الفن حاضر، والفن دائما طبعاً رسالته جميلة، رسالة رفع معنويات، كما هو رسالة قضية مثل الأغنية اللي بتأديها أميمة الخليل منذ بدايتك. شو اختلف ما بين البدايات إلى اليوم بطرح القضايا الكبيرة لديك من خلال الأغنية؟
1: هذا سؤال كتير كبير يا غادة، وبدنا نوسعه يعني شي مرة هيك نحكي عنه، بس بالمختصر كان عنا إيمان بقضية واحدة مركزية وهي قضية فلسطين. هلأ صرنا قضايا متفرقة ضمن هذه القضية، فصارت كريز ورا كريز مكدسة، فالواحد بده ينقي كلمته، ينقي أغنيته، ينقي الموسيقى اللي عم بيشتغل معه بطريقة كتير حذرة حتى يكون مصدر جامع للناس وليس يفرق الناس. ما بعرف إذا قدرت أختصر.
0: نعم أكيد، يعني حتختصري لنا مثل اختصار الحفل اللي رح يكون يوم 22، لأنكم مجموعة من الفنانين. أميمة الخليل طبعا نحن كتير سعداء أنكم تكوني حاضرة ضمن هذه المجموعة المميزة اللي تم اختيارها، ورغم أنه كل واحد حيختصر على أغنية أو أغنيتين مش أكثر، لأنه
1: بالضبط
0: أنه يكون حضوره فقط كموقف كأعلان دعم مهما كان المكان ومهما كان الأوجاع إلى ما هنالك. أميمة الخليل في نعم. هذه الأمسية حتغني، ما حنقول ما بدنا نكشف شو بدك تغني، بس حيكون أغنية ملتزمة وطنية ولا أغنية كمان تدعي للفرح، تدعي للحب، تدعي لأنه نلتقي؟
1: يعني هي الظروف بتحكم مرات، والنوع الآلات والموسيقيين الموجودين والعدد بيحكم، فبتصيري بدك تختاري على هالأساس. وشو ما اختار الواحد من ريبرتوار اللي أنا بغنيه رح يكون بصلب الرسالة اللي بدوني أقدموها بمعهد العالم العربي بباريس. فيلا لاقونا لحتى تكتشفوا شو بدنا نغني. وخليني كمان أقول إنه في أغنية ما بعرف إذا بحق لي
0: تفضلي. يلا يلا
1: رح
0: قولي قولي
1: نغني، رح نشترك فيها كلنا، رح نغنيها كلنا أغنية جديدة عملها إبراهيم.
0: يعني هاي بتكون مسك الختام فينا نقول.
1: طبعا طبعا، بس بما أنه كلنا بروفيسيونيل فبنتدرب بسرعة كتير، يعني بنكون شاغلين شوي وحدنا بالبيت كل واحد، بعدين نجتمع على السريع لننفذ المقطوعة.
0: نعم أكيد، بكل سرور وبكل شكر أيضا وامتنان لمشاركتك أميمة الخليل في هذه الأمسية. نتمنى السلام والأمان وإنه الحب يعم بكفي بكفي بكفي، يعني
1: ما في إلنا إلا الحب، لأنه بسلاح ما عم نعمل شيء.
0: أهلا وسهلا فيك في باريس أميمة الخليل.
1: ميرسي ميرسي ميرسي يا غادة، شكراً.

0: العشرين من الجاري، إذن حفل فني استثنائي سيجمع عددا من الفنانين اللبنانيين وغير اللبنانيين، يقدم في معهد العالم العربي وسيذهب ريعه إلى المنظمات الغير حكومية في لبنان. ومن المشاركات في هذا الحفل الفنانة تانيا صالح. يسعد أوقاتك ست تانيا.
1: صباح الخير ستنا، كيفك؟ إن شاء الله بخير.
0: نحن كتير سعداء تكوني من بين المشاركات، إنك تكوني كصوت ينقل هذا الجرح اللبناني كمان مرة ومرة ومرة.
1: يعني يا ريت شي مرة بيكون الوضع مختلف حتى نحكي بقصص هيك فرحة أكتر، بس للأسف هيدا الوضع. ونحن وظيفتنا كناس تشتغل بالفن أنه بنقاوم بهالطريقة، أنه ما بنعرف نعمل غير شيء، ونخلي الناس دايما تفكر بلبنان وتحكي بلبنان وتكون القضية اللبنانية على رأس الليستة بالنسبة للوضع، لأنه عم تشوفي كمان بالإعلام العالمي كأنه لبنان مش موجود، كأنه تفصيل بالنسبة للأخبار الكبيرة، يعني البلاد اللي حوالينا والمصايب الكبيرة اللي حوالينا، بتحس انه لبنان صار مثل التفصيل، وهيدا الشيء نحن عم نجرب انه نحطه على الواجهة من خلال هيدا، يعني هيدا العمل اللي رح نشارك فيه كلنا سوا لحتى نجمع شوية فون مثل ما بيقولوا مساعدات للمنظمات الأساسية اللي عم تكون هي شغلة على الأرض أساسي، منهم الصليب الأحمر الدفاع المدني.
0: أكيد هناك منظمات عديدة، لا ننسى المهجرين اللي هن بحاجة ليس فقط يعني لهاتين المنظمتين، إنما المنظمات اللي تعمل أكل، اللي بتداوي علاجات نفسية. يعني بتتصوري قديش الوضع متطلب عدد من المشاركين ومن متطوعين أيضا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: طبعا ما هو هيدا يلي يعني بيكبر القلب، هو إنه على كتر ما صرنا مرئين بقصص صاروا اللبنانية مثل تكسر، يلا بتلاقي هالمتطوعين وهالشباب وهالأفكار وهالقدرة على المساعدة بتفيد، دايما بتفيد للأسف بهالأوقات. يا ريت بتضلها موجودة بأوقات اللي ما بيكون فيها مشاكل. يعني أنا بتمنى أنه لبنان ما يكون دايما مارق بهذه الحالة طبعا، وبتمنى أنه اللبنانية يكونوا متوحدين وبيساعدوا بعضهم بهالطريقة وبهالفيد من المحبة بكل الأوقات، مش بس بأوقات المصايب. فمثل ما قلت نحن يعني ما فينا نساعد بوجودنا تحت جسديا، بس فينا نساعد معنويا، وفينا نساعد بأنه نطلب من الناس تتبرع، لحتى مثل ما قلت هدول اللي عم بيساعدوا إن كانوا متطوعين ليساعدوا من الناحية النفسية، إن كانوا متطوعين ليطبخوا، في ناس عم تساعد الأولاد تظهر الخوف والأسى من خلال الرسم والرقص والغنى، يعني كله هيدا مهم وضروري. وهلأ نحن قادمين على صيفية، يعني بالصيف بتعرف الطقس ببيروت كتير شوب فطيس، يعني بقى اللي قاعد بالخيمة كيف بده ينام بالخيمة؟ صحيح. ما بعرف
0: صحيح.
1: يعني في مشاكل بتكون انت مش مفكرة فيها وبدها كمان حال.
0: تانيا صالح، عم نحكي شوي قصص نفسية وعلمية وطبية، بس خليني كمان احكي انا ثقافيا. يعني لبنان الثقافة تمكن من انه رغم كل الظروف انه يبقى صامد بفضل هالفنانين اللي هن عم يستمروا ولو منفردين، فحالتك تنطبق ايضا على هذه الحالة تانيا صالح.
1: يعني هلا انا ما بدي احكي عن حالي، بس بحكيك عن حاله الفن اجمالا بلبنان. يعني حاله القدره على الخلق المتواصل هيدا انا بتعجبني، يعني ما بعرف من وين بتجي صراحه، ما بعرف من وين بيجي هالحب الخلق والذوق والعطاء، ما بعرف من وين بيجي، بس هيدا موجود ودائما موجود وكل عمره كان موجود، حتى بعز دين الحرب الآسية كان يبقى موجود. فهيدا الشيء بيكبر القلب طبعا. يعني كنت عم قله لإبراهيم هذيك اليوم على التليفون انه الحلو انه نحن فنيا عم نتعاون، حتى لو ما كنا بلبنان، حتى لو ما كنا عم نشوف بعض كتير، وحتى لو ما كنا قراب من بعض كل يوم، بس وقتا منتعاون فنيا كمان هيدا الشيء كتير مهم، مش بس كل واحد يكون عم يشتغل لحاله. يعني مش انه مثل ما قال زياد رحبين الله يرحمه واحد واحد واحد واحد، لا لازم يجمعوا يصيروا 18 مش واحد كل واحد واحد.
0: ومن هنا طبعا اجتماعكم على المسرح في ليلة واحدة مع فنانين آخرين، حتى كمان في فنانين من فرنسا متضامنين مع لبنان، موسيقيين هن يمكن أكثر موسيقى من الأغنية، فجميل هذا العمل، هذا التضامن. وتانيا صالح، أغنيتك تحدثت عن لبنان، تحدثت عن غير لبنان من العالم العربي وعن العالم، فهذه الأمسية ماذا تشاركين؟
1: تعرفي أنا كنت حابة أنه أعمل غنية لزياد ويكون موجود بيناتنا، بعدين قلت أنه يمكن مش أحسن وقت ينعمل هيك شيء لزياد، يمكن لازم ينعمل له شيء تاني بمحل تاني بمكان بيقدر يعطي قيمة شغله أكتر وأكتر. بس رجعت اقتنعت أني أعمل غنية من أغنية

0: راح ابني ما اجى، هلا ركب الباص، هلا هذا ليقوم يصير معه هيك، ما بعرف شو صار، هلا سافر فلان، طب بكره شو بدي اعمل؟ هذا الانسان القلق من المستقبل وماذا سيحصل
1: بشكل مرضي يعني.
0: و90% من كل المخاوف لا تحصل يعني عموما، وانما هو قلق مستمر. هذول في منهم نسبة لا بأس بها، يعني ما كل الناس أو المرضى هم يمرون بتجارب معينة في حياتهم أدت إلى المرض. في طبيعة في ناس طبيعتهم القلق المستمر الذي لا يقف تفكيرهم، حتى وهن يعني بدهم يناموا بتلاقيهم عم يفكروا بأشياء مرعبة أو مخيفة أو قلقة أو إلى آخره. هذول المرض عندهم أقوى من اللي مروا أو بمروا بمشاكل، لأنه اللي بمروا بمشاكل وأدت إلى المرض مع زوال الوقت وخفة المشاكل والعلاج بتخف الأمور بشكل نهائي وقد تختفي ولا تعود. ولكن اللي عندها الطبع القلق تعالج وتخف الأعراض، ولكن الطبع لا، يعني التطبع يعني ما ممكن، يعني الطبع بده يرجع، عرفتي كيف؟ فبالتالي ممكن أن يرجع الأعراض في المستقبل.
1: نعم، نعلم دكتور ياسر خرب، دكتور يحيى رسلان، إنه مرضى الفايبروميالجيا غالبا ما يخافون من اللمس بسبب حساسية الجسم، فكيف تتم الجلسات معهم لكي تكون آمنة ومريحة لهم؟ ماذا تفعل أنت؟
0: برجع وبقول لك على حسب شدة الآلام والحساسية المفرطة اللي أنت عم تحكي عنها، هي درجات. ولكن مبدئيا تضع المريضة على أجهزة في الأول تعطي ذبذبات كهربائية لإرخاء العضلات، وشدة هذه الذبذبات مرتبطة بقوة تحمل المريضة لهذه الذبذبات، فكل ما كانت حساسيتها عالية لا نستطيع أن نعطيها يعني الذبذبات بتكون بسيطة، فكل ما تحمل على قد ما هي اللي بتقول إنه يعني إنه وقف لعند هون كفاية ما عاد يقدر، يعني هي اللي بتحدد.
1: نعم،
0: على حسب الجلسة. الألم اللي هي
1: نعم.
0: فبداية نقوم بهذه الأجهزة، فهذه الأجهزة كفيلة أنها هي تبدأ بإرخاء العضلات إلى درجة ما، وبعدين ندخل بأجهزة خاصة بالعضلات بتعطي مثل الموجات للعضلات لإرخائها. بعدين في الجلسة ندخل في موضوع الفقرات والعمود الفقري، فنتيجة أنه العضلات مرتبطة وهي محيطة بالعمود الفقري ومتشنجة، فغالبا ما يكون العمود الفقري ليس يعني بسموه بالإنجليزي مس ألايمنت، ليس مستقيم بشكل صحيح.
1: نعم.
0: وكثير من الفقرات ليست في مكانها الصحيح، وبالتالي الأعصاب الخارجة من العمود الفقري ليست لديها الحرية المطلقة.
1: نعم.
0: فنقوم بجلسات التقويم لإعادة هذه الفقرات إلى مكانها الصحيح وتحرير الأعصاب الخارجة من العمود الفقري في اتجاه العضلات المتشنجة.
1: نعم.
0: وبالتالي تحرير الأعصاب وإرخاء العضلات نبدأ نحس، طبعا هي يعني الجلسات متكررة وعلى حسب شدة المرض وعلى حسب يعني تجاوب الجسم مع العلاج، فهي ليست جلسة واحدة وإنما جلسات لتقويم العمود الفقري، للعلاج اليدوي لتقويم العمود الفقري.
1: هل تختلف التقنيات المستخدمة مع هؤلاء المرضى عن تلك المستخدمة مع مرضى الانزلاق الغضروفي أو الذين لديهم مشاكل في الرقبة في الظهر دكتور؟
0: طبعا يحيان. لأنه يعني الانزلاق الغضروفي العلاج لهذا الغضروف المنزلق، للغضروف اللي هو بين الفقرات، تحريك الغضروف بحيث انه يعني نحاول قدر المستطاع اعادته الى مكانه الصحيح ومعالجة الانزلاق. بينما في موضوع الفايبروميالجيا هو تصحيح الفقرات المتحركة، يعني العلاج للفقرات وليست

0: بالغضاريف.
1: نعم يا ترى، متى تبدأ المريضة عادة بالشعور بالتحسن؟ ما هي العلامات الأولى الإيجابية التي تلاحظها أنت دكتور يحيى رسلان على المريضة؟
0: سؤال جدا جدا حلو.
1: شكرا شكرا. أكيد إجابتك أفضل من سؤالي.
0: لا لا لا لا أقول لك ليش. لأنك رح تتفاجئي بالإجابة.
1: يلا
0: فاجئني. التحسن التحسن يبدأ لمجرد أن تسمع المريضة التشخيص.
1: نعم،
0: لأنه غالبيتهم
1: ترتاح، يعني مروا تشعر براحة نفسية.
0: غالبيتهم مروا تماما، غالبيتهم مروا على كذا طبيب وأخذوا أدوية والموضوع له عندهم أشهر. يعني أذكر مريضة كانت عندي الأسبوع الماضي، قبل ما أحكي بالعلاج لمجرد قلت لها، يعني هي ذكرت عرض أو اثنين، لما قلت لها وأنت معناها عندك كذا وكذا وكذا، لأنه هذا فايبروميالجيا.
1: نعم،
0: يعني خرت في البكاء فقط لأنه قدرنا نوصل للمرض
1: لجواب.
0: يعني هي يعني إيه يعني وصلنا لحل.
1: نعم،
0: يعني أو أنه وصلنا للتشخيص، فبالتالي كان سؤالها بعد هيك في حل؟ قلت لها إيه له حل.
1: فيعني
0: فأنت عم تقولي لي على التحسن. التحسن
1: نعم. يبدأ من التشخيص. أيوة، منذ وضع التشخيص.
0: تمام.
1: نعم،
0: لأقول لك يعني هي عبارة عن دائرة.
1: نعم،
0: المرض موجود مثله مثل أي مرض، كون أنه لم يعالج والمريض مر على أطباء كتير ولم يعالج، فبالتالي هذا بيعمل نوع من الاكتئاب، أنه أنا أي ألم بغض النظر حتى لو ما هو فايبروميالجيا، يعني أي ألم بأي مكان في الجسم إذا طال والأدوية أو لم يشخص صحه أو الأدوية لم تنفع، فهو بيدخل صاحبه بنوع من الحالة النفسية أو بنوع من الاكتئاب، لأنه ما بده يعيش، ما حدا بيحب أنه يعيش بألم.
1: نعم،
0: هذا الاكتئاب بيزيد من توتر الجهاز العصبي.
1: نعم،
0: وبالتالي يزيد من العصبية، وبالتالي يزيد من هذه التشنجات في الفايبروميالجيا. يعني عدم معرفة التشخيص والعلاج لفترة طويلة بيزيد من المرض بغض النظر
1: طبعاً
0: عن أسباب المرض.
1: نعم،
0: فمجرد ما المريضة تسمع أنه وصلنا للتشخيص وأنه إله علاج، كسرنا الدائرة المغلقة اللي هي صارها عم تمر فيها سنوات قد يكون. فلذلك عم أقول لك جزء كبير من المرض أو الأعراض بتخف لمجرد يعني سماع أنه المرض هو كذا والعلاج هو كذا، وأنا مر علي مثلا مئات المرضى ومعظمهم تحسن. هذا بحد ذاته، سمع هذه الكلمات بحد ذاتها، هذا هو اللي ممكن
1: نصف الشفاء.
0: نصف الشفاء تماما.
1: نعم نعم، يعني نقول أحيانا قبول المرض هو نصف الشفاء، ولكن تشخيص المرض هو أيضا
0: بالضبط
1: نصف الشفاء.
0: بالضبط، إذا لم يكن المرض تحديدا.
1: نعم نعم،
0: بهذا المرض تحديدا، لأنه صعب تشخيصه.
1: نعم دكتور يحيى رسلان، هل توجد دراسات أو أبحاث علمية حديثة تدعم دور الطب اليدوي في علاج الألم المزمن والفايبروميالجيا، أم لا تبقى فعلا خبرة الطبيب وتجربة الطبيب، تجربة المريضة، تجربة المريض؟ أخبرنا.
0: في دراسة بأسبانيا أنت هلأ قلت.
1: نعم، دراسة الإسبانية أكيد، ولكن هل برأيك هناك دراسات أخرى تدعم أنت ما تقوله وما ذكرتنا؟
0: لما كنا في الاختصاص في
1: نعم.
0: أمريكا، كان من صميم اختصاصنا موضوع الفايبروميالجيا.
1: نعم،
0: وهو نتيجة دراسات وتجارب عديدة. هلا بقدر اقول انه هذا مرض ممكن احيانا في درجات معينه.
1: نعم،
0: وفي حالات خاصه ان يتم اشراك اختصاصات اخرى اثناء فتره العلاج.
1: نعم،
0: يعني قد يكون يعني احنا مثلا بدينا بالعلاج.
1: نعم،
0: والتحسن بطيء لشده الحاله او لطبيعه المريضه أو لأسباب نفسية خاصة مثلا في المريضة، أو أن المريضة أجدها انه عندها حساسية مفرطة لدرجة اني انا ما عم بقدر اني فعلا استمر او اني اقدر اتم جلسة العلاج.
1: نعم.
0: في هذه الحالة انا محتاج اختصاص اخر ان يكون متداخل معي اثناء فترة العلاج ليساعدني على أن نمر بهذه الفترة. فقد يكون تحويل مثلا المريضة أنه طبيب نفسي يكون معي في نفس يعني بعثها لطبيب نفسي لأدوية خاصة بالألم وأدوية خاصة قد يعني هي نفسها أدوية الاكتئاب، ولكن أدوية الاكتئاب ليس لأن هي مكتئبة وإنما هي تعمل على الجهاز العصبي لتخفيف الآلام. يعني في أدوية اكتئاب معينة خاصة بأنها تخفف من شدة الألم، فأنا أحتاج أحيانا أن شدة الألم أنها تنقص حتى أقدر أني أنا أستمر في الجلسات. فعلى حسب حالة المريضة اللي عم بقول لك عليه نادرا ما يحصل، ما يعني أنا، ولكن في حالات حصلت أني شاركت اختصاصات أخرى في علاجي للفايبروميالج.
1: نعم دكتور يحيى، ما أكثر الأخطاء برأيك أنت التي يرتكبها مرضى الفايبروميالجا في التعامل مع أجسامهم وألامهم اليومية؟
0: أكثر الأخطاء أنه هم يعني يعيشوا ويعتبروا أنه هذا لازم أنه ما خلص. أنا مثلا شفت، أنا ما بحب الدكاترة، شفت الدكتور اثنين أعطاني أدوية وطلعت في الآخر هي عبارة عن مسكنات وما استفدت، وبالتالي خلص أنا بدي أتعايش معه. هذا ليش خطأ بما يخص الفايبروميالجيا؟ لأنه هو من تجربتي هو عبارة عن شيء تراكمي. يعني قد يكون ألم حاليا إذا صنفنا من 1 إلى 10 نتيجة مشكلة ما مرت فيها المريضة، قد يكون وصل يعني ارتفع من إلى 2 أو 3. هذا إذا لم يعالج حيوقف عند هون، لكن لما تتعرض مثل يعني إحنا في الحياة معرضين دائما لمشاكل.
1: نعم.
0: فكل ما تعرضت لمشكلة أكثر سيرتفع أكثر وأكثر. يعني السكوت عن الألم وظنا أن هي تقدر تتحمله، هذا هو اللي أنا برأيي خطأ. بالعكس لازم يكون عندهم تصميم أنه يوصلوا، لأنه ما مفروض أنه الإنسان يكون عم يعيش حياته وهو بألم 24 ساعة. يعني الألم هو ربنا حطه في الجسم لا يعطينا إنذار أن هناك شيء خطأ أو شيء ما محتاج أن يعالج، وليس من بأنه نحن مفروض نعيش مع الألم. فهذا أحد الأخطاء. الأخطاء الثانية اللي أنا يعني مريت فيها من المرضى أنه بدينا علاج وصل الألم لمستوى تظن هي أن هي ممكن تتحمله، فبالتالي توقف العلاج.
1: نعم.
0: ما تكمل.
1: نعم.
0: فبالتالي لما بده يرجع أقوى مما كان عليه قبل ما هي تجي لعندي.
1: نعم.
0: فهذه أكثر الأشياء شيوعا.
1: نعم. آخر سؤال دكتور يحيى رسلان، بعد خبرتك الطويلة في مجال علاج الفايبروميالجيا، هل يمكن القول إن مريضة الفايبروميالجيا قادرة على استعادة حياة طبيعية إذا حصلت على العلاج والمتابعة المناسبين، وبعد كم من الوقت؟
0: ولله الحمد ما عندي ولا مريضة رجعت لي. هاي يعني بقول لك ولله الحمد.
1: نعم.
0: والحمد لله. يعني العلاج استفادوا عليه للي استمروا بالعلاج. الفترة الزمنية كما ذكرت تختلف على حسب شدة المرض، قد يأخذ أشهر بسيطة، وفي حالات الشديدة قد يصل إلى سنة من العلاج. فبتختلف من شخص لشخص. نعم. يعني ما عندي،
1: ولكن هناك متوسط يعني.
0: المتوسط بقدر أقول لك يعني حوالي 3 أشهر 4 نعم. أشهر هيك.
1: نعم، يعني بعد ربما سنوات من الألم غير المفسر وغير المفهوم والتشخيص نعم. غير الموضوع. شكرا لك دكتور يحيى رسلان على كل هذه المعلومات القيمة والمفيدة حول موضوع حلقتنا اليوم، الفايبروميالجيا والعلاج اليدوي، هل يمكن كسر دائرة الألم المزمن؟ وقلت لنا أنه ذلك ممكن بفضل العلاج اليدوي والطب اليدوي. شكرا لك. نعود إليك مع أسئلة مستمعينا التي ستردنا على رقم الواتساب وعلى صفحة الصحة المستدامة على الفيسبوك تحت الإعلان عن موضوع حلقتنا معك، تحت رابط اليوتيوب، أو من خلال الاتصال بنا إلى استوديو البث المباشر. شكرا مجددا لك دكتور يحيى رسلان، أنت الاختصاصي في تقويم العمود الفقري في عيادة البراء في دبي، وخريج جامعة كليفلاند الأمريكية، ونائب رئيس جمعية الشرق الأوسط لأطباء العمود الفقري، والحاصل على جائزة الشيخ زايد العالمية عن فئة تقويم العمود الفقري. إذن شكرا ريتا محمود، شكرا سلافة عويشق، شكرا لكل مستمعينا على تفاعلهم الدائم والرائع مع كل حلقاتنا. تحية لكم وعودة إليكم بعد المحطة الغنائية.

0: الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
1: ورحب بكم مستمعينا مجددا في حلقة اليوم، ومجددا ورحب بضيف العزيز دكتور يحيى رسلان. دكتور يحيى معنا على الخط مباشرة من الإمارات. معه فتحنا هذا الملف الفايبروميالجيا والعلاج اليدوي، هل يمكن كسر دائرة الألم المزمن؟ والآن حان وقت أخذ الأسئلة، وسنبدأ من إيطاليا مع مستمعينا أحمد. أحمد، لدينا أسئلة كثيرة اليوم، أنا آسفة، ولكن سأطلب منك الاختصار. أهلا بك.
2: أهلا بحضرتك وأهلا
1: كيفك
2: أحمد؟ يحيى.
1: أهلا فيك. كيف التأس بإيطاليا؟ مثل فرنسا غائم ماطر في هواء نعم عاصف. إذن تفضل دكتور يحيى، عم يسمعك.
2: أولا برحب بالدكتور يحيى، بشكره جدا على المعلومات القيمة.
1: شكرا.
2: وبما أن الوقاية هي خير من العلاج من أجل الصحة المستدامة.
1: جميل جدا، شعار جميل. تفضل.
2: عايز أعرف بسأل الدكتور إزاي ممكن نحافظ على العمود الفقري؟ هل هناك بعض السلوكيات مننا؟
3: اولا شكرا لترحيبك. ويعني اذا كنا عم نتكلم على العمود الفقري ككل، فالرياضه وبالذات السباحه هي من افضل الرياضات اللي ممكن ان يمارسها الانسان للحفاظ على استقامه وصحه العمود الفقري، وطبعا ان لا يكون هناك وزن زائد يضطر العمود الفقري الى تحمله. ولكن أرجع وأقول أنه حتى في الفايبروميالجيا والاستقامة العمود الفقري السباحة تعتبر من أفضل الممارسات للحفاظ على العمود الفقري.
1: نعم، شكرا لك دكتور يحيى رسلان. شكرا لك أحمد، تحية كبيرة لك من فرنسا إلى إيطاليا. ننتقل إلى أنغولا مع مستمعنا الشيخ خطري، بيقول تحية للجميع، ما سبب ألام منطقة الكتفين أثناء المشي؟
3: والله إنها أسباب عديدة، فقد يكون إنه الشخص شكل العمود الفقري متحدد، يعني الرقبة ممتدة إلى الأمام أو في تقوس، وهذا ممكن يكون شيء مرتبط بممارسات يومية، أو قد يكون وراثي، يعني شكل العمود الفقري مورث بحيث إنه يكون يعني بطريقة غير صحيحة. فالأفضل هي أنه في هذه الحالة أنه يكون هناك صورة أشعة عن طبيب عظام أو لتقويم العمود الفقري، وبالتالي يعني مشاهدة كيف شكل العمود الفقري، فممكن يكون يحتاج إلى مشد للأكتاف، ممكن يكون محتاج إلى تمارين معينة للحفاظ على، فعلى حسب، أنا ما قادر أعرف بالضبط.
1: نعم.
3: كيف يعني صاير، ولكن إذا كان هناك صور أشعة ممكن
1: يبعث لنا إياها ونحن سنجيبه
3: إن شاء الله.
1: سنواصل بشكل سريع، أيضا لديك فعلا أسئلة كثيرة، باقي من الوقت يعني 12 دقيقة وأقل، سنحاول أن نرد، نعطي لك كل سؤال دقيقة، فمن الممكن أن نجيب عن كل الأسئلة. ننتقل إلى السودان. دكتور يحيى، تحية طيبة لك من مستمعينا، بيقول سؤالي، هل العمل في أعمال البناء الشاقة التي تتطلب رفع أوزان كبيرة أحيانا 50 كيلوغرام لمدة 15 ساعة يوميا يؤثر على صحة العمود الفقري وعلى مفاصل الجسم على المدى الطويل، وهل ذلك أيضا يؤثر على الغضاريف؟ وشكرا.
3: بدي حكي، أكيد بيأثر، يعني
1: أكيد. نعم.
3: أكيد، فلذلك في شيء اسمه، ما بعرف بالعربي بس اسمه يعني طب العمل أو occupational medicine، مفروض. نعم. لكل مهنة، مثل كيف المهندسين لازم. نعم. يلبسوا
1: في نقابة تهتم طبعا.
3: فعلى حسب طبيعة العمل هناك لبس ووقاية لجسم الإنسان على حسب طبيعة العمل، فاللي بيشيل أوزان لازم يكون حتما في حزام معين ملبوس لحماية العمود الفقري وهكذا. ولكن إذا الأمور هذا أكيد سيؤثر على الفقرات وعلى الغضاريف وعلى العضلات، ممكن يصير تمزق في العضلات والأوتار. طبعا 50 كيلو ل 15، يعني كلام، يعني كلام كبير.
1: نعم، يعني 50 كيلو على 15 ساعة، مش إنه ساعة.
3: ما مزحة هيك.
1: نعم. شكرا، نواصل معك وننتقل إلى مصر مع هذا السؤال من مستمعتنا. ما هو الروماتويد والتهابات الجسم وما هو العلاج؟ سؤال عام. ما بعرف.
3: يعني كلمة روماتويد أو الروماتيزم هي عائلة، يعني في إلها، يعني اللي هو آلام المفاصل اللي احنا بنقوله باللغة العربية الروماتيزم.
1: نعم.
3: ولكن له أنواع عديدة وإلها اختصاص خاص، يعني اسمه بالإنجليزي روماتولوجيست. فإذا كان هناك أي يعني مشاكل مفاصل تحديدا، إن كان في العمود الفقري أو في المفاصل الكبيرة أو في اليدين أو في الرجلين، فيستحسن زيارة طبيب المفاصل، لأنه حيتم صور أشعة وتحاليل يعني للدم لمعرفة أي نوع من أنواع الروماتيزم، وعلى حسب النتيجة التحاليل يتم هناك العلاجات مختلفة فيتم العلاج.
1: نعم، شكرا دكتور يحيى، نواصل معك. وسؤال يأتينا من مستمعتنا أمل في الولايات المتحدة الأمريكية، بتقول: تحية لك سونيتا ولدكتور يحيى. أعاني من تشنج عضلي بين الأكتاف وتحت الرقبة ممتد لألواح الكتفين، مزعج جدا. خضعت لعلاج فيزيائي، حاليا باخد إبر بوتوكس أول مرة 120 يونيتس وبعد 3 أشهر 220 يونيتس. يا ريت استفيد من رأي الطبيب وخبرته، هل ينفع علاج البوتوكس؟ هل أستمر على مدى سنة بتواتر كل 3 أشهر على علاج البوتوكس؟ الحقيقة ما شعرت بفرق كبير بعد الإبرة الأولى، شكرا جزيلا.
3: عفوا، بس وين الألم؟ وين؟ بين الأكتاف؟
1: نعم، يعني عند تشنج عضلي بين الأكتاف وتحت الرقبة.
3: اي يعني مشان هيك انا كلمه
1: يعني يمكن الترابيز
3: احتمال. نعم. لا ممكن يكون المشكله اساسا بالرقبه.
1: نعم.
3: يعني لما بيصير في عندنا مشكله ديسك او انزلاق غضروفي بالرقبه، العضلات الرقبه بتتشنج، وهذا التشنج يصل الى العضلات اللي هي بين الاكتاف.
1: نعم.
3: فقبل ما كانت تاخذ هالابر على الأقل كان صورة أشعة للرقبة لنشوف إذا في تقارب بين الفقرات بالرقبة، وإذا في تقارب بين الفقرات وفي تشنج بيبين بصورة الأشعة أنه في تشنج عضلي، فبالتالي ينصح بعدها بصورة رنين مغناطيسي لاكتشاف الديسك أو الانزلاق. فاحتمال كبير هو هذا السبب، وليس يعني ليس تشنج عضلي المنشأ، وإنما هو رد فعل لوجود شيء آخر أدى إلى هذا التشنج.
1: نعم، شكرا لك. نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية، وسؤال من مستمع جديد لنا هناك بيقول:

بشأن خصوصية البيانات الحساسة التي يمكن للمستخدم تبادلها في محادثات الذكاء الاصطناعي، سيصبح ممكناً فتح جلسة منفصلة مع الذكاء الاصطناعي داخل تطبيق واتساب. فور انتهاء الجلسة تختفي الرسائل تلقائياً، مع تشديد شركة ميتا على أن المحادثات لن يتم تخزينها أو استخدامها لاحقاً. هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام النشرة العلمية، فشكراً لمن تبعها وإلى اللقاء.

0: المجلة،
1: برنامج سياسي يرصد أبرز قضايا الأسبوع ويفك رموزها مع نخبة من الخبراء والسياسيين مباشرة.

0: مونتي كارلو الدولية كل يوم جمعة في الثانية بعد الظهر، وفي إعادة عند السابعة مساء بتوقيت باريس. فيديو المجلة تجدونه على موقعنا وعلى منصات التواصل الاجتماعي لمونتي كارلو الدولية. مونتي كارلو الدولية، حدودها العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة مونتي كارلو الدولية في باريس، إليكم تذكيرا بأبرز عناوين الأخبار. إيران تهدد بجبهات جديدة في حال استئناف الولايات المتحدة هجومها عليها. وزير المالية الإسرائيلي يقول إن الجنائية الدولية تسعى لإصدار مذكرة اعتقال بحقه. إسرائيل أنذرت بإخلاء 12 بلدة في جنوب لبنان رغم تمديد الهدنة. مقتل جندي سوري في انفجار عبوة ناسفة أمام وزارة الدفاع السورية. الرئيس الروسي في الصين. شكرا للمتابعة.

لا يخاطب الفكرة فقط بل يخاطب الروح أيضا. أبدأ هذه الرحلة السينمائية الجديدة بهذه الكلمات للمخرج الأمريكي أورسون ويلز. الأفلام هي في قلب رحلتنا وفي صميم مهرجان كان الذي يقدم أفلاما تمتاز بجمالية عالية وتقنية سينمائية لا مثيل لها، لكنها تمتاز أيضا بمواضيعها التي تلقى صداها في الأهداف التي تأسس من أجلها مهرجان كان السينمائي في ثلاثينيات القرن الماضي، وهي أهداف التصدي للفاشية التي كانت مسيطرة آنذاك والدفاع عن الحرية الإبداعية وتعزيز المشهد الثقافي الفرنسي. أهلا بكم.

0: مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 79 مباشرة من مدينة كان مع ميشا خليل.
1: مهرجان كان فقاعة معزولة عن الزمان والمكان، هذا هو إحساسي على كل حال في كل مرة أشارك فيه، أنفصل عن العالم وعن أخباره وكأنني في فيلم طويل أحداثه تمتد على مدى 10 أيام، ونجد فيه الخيال والواقع، الفكاهي والتراجيدي، السياسي والفني. فبين عروض الأفلام ونجوم السجادة الحمراء وتداول المواضيع المثيرة للجدل في أوساطه لا نشعر بالوقت يمر، لكن ما أصابني بخيبة أمل هو إعلان الفنانة الأمريكية باربرا سترايزند عن عدم مجيئها إلى المهرجان لتسلم الصحفة الذهبية التكريمية لمسيرتها الفنية الطويلة. بحسب طبعا ما أعلنته إدارة المهرجان، اضطرت باربرا سترايزند إلى الاعتذار عن الحضور لأسباب صحية، لكن سيقام التكريم كما هو مخطط له في الحفل الختامي لمهرجان كان السينمائي. باربرا سترايزند تعد واحدة من أبرز أيقونات السينما والموسيقى في الولايات المتحدة الأمريكية. ولدت في عام 1942 في بروكلين في نيويورك، وبدأت مسيرتها كمغنية في ستينيات القرن الماضي قبل أن تصبح نجمة في برودواي ومن ثم في هوليوود. حصلت على 2 أوسكار، واحدة منهما عن فيلمها فاني جيرل، كما أصبحت أول امرأة تخرج فيلما ضخما في هوليوود، وهو فيلم يانتل في عام 1983. تمتد مسيرتها لأكثر من 60 سنة، وتميزت بتنوع نادر يجمع بين الغناء والتمثيل والإخراج والإنتاج، ما جعلها من أكثر الفنانات تأثيرا وتكريما في جيلها. ومن الأغاني التي شهرتها في العالم كله وتمت إعادة غنائها بلغات عدة، فهي أغنية Woman in Love التي ترافقنا في مراسينا السينمائية دائما من مدينة كان في الجنوب الفرنسي.

0: مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم من مهرجان كان السينمائي في دورته 79. نتعرف الآن على مشروع مغربي يشارك في فعالية مصنع السينما. هذه الفعالية التي ينظمها المركز الفرنسي سنويا في المهرجان، ونتعرف على مخرجة هذا المشروع كنزة تازي وعلى منتجه ياسين الجمل. مونتي كارلو الدولية دائما برفقتكم، نحن على شاطئ فعالية أسبوع النقاد، ومعي الآن المخرجة كنزة تازي. إذن أنت مخرجة ومديرة تصوير، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا.
0: ومعنا أيوب الجمل، طبعا هو منتج الفيلم الذي سنتحدث عنه، وأنت عضو في شركة الإنتاج آغ تكنيك أوديو فيزيويل، أهلا بك.
2: شكرا.
0: إذن نبدأ معك كنزة تازي. فيلم يتحدث عن الإجهاض وعن أهمية هذا الموضوع تحديداً في مجتمع مثل المجتمع المغربي. لنبدأ من العنوان، لماذا اخترت هذا العنوان؟
1: العنوان هو laisser pour compte. En travaillant dans des associations et en parlant à ces femmes, je me suis rendu compte que c'était des laissés pour compte de la société, des laissés pour compte des décisions qu'on prend pour elles et qu'elles subissent parce qu'elles sont mises de côté, elles sont marginalisées. Et je trouvais que le titre marchait très bien pour le sujet.
0: إذن تقولين بأنك تعملين مع جمعيات تعنى بالنساء، واكتشفت بأنه تلك النساء هن مهمشات نوعا ما وموضوعات على جنب على هامش المجتمع، وبعد الاستماع إلى قصصهن وجدت بأنه العنوان لسي بور كونت أو الوجود على هامش المجتمع يعني عنوان قوي للتعبير عن هذا الفيلم. إذن هذا الفيلم لسي بور كونت يروي قصة أربع نساء، لا شيء مشترك بينهن إلا شيء واحد هو الحمل غير المرغوب فيه. لماذا موضوع الإجهاض يعني لك؟
1: Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient face à ce problème et les techniques qu'elles utilisaient pour se débarrasser de grossesse étaient juste très dangereuses et invraisemblables et en plus c'est condamnable. Donc si on vous trouve en train de faire un avortement illégal, c'est condamné à 6 mois de prison. Et le fait que ces 4 femmes se retrouvent dans cette cellule où elles n'ont pas d'autre choix que d'accepter cette maternité, ça les force à dealer avec leur traumatisme, avec ce qui leur est arrivé. Et en fait, elles créent une petite famille, un cocon dans cette cellule-là, derrière des barreaux.
0: Tu dis qu'il y a des femmes qui souffrent de ce sujet, le sujet de l'éjouement. Et les opérations de l'éjouement se déroulent parfois de façon dangereuse. أماكن يعني غير شرعية، لأنه القانون يجرم المرأة التي تحاول أن تتخلص من جنينها، وهذا ما يشكل خطر طبعا على حياة النساء، ولكن في نفس الوقت يجدن أنفسهن في السجن لمدة 6 أشهر. هذه هي عقوبة الإجهاض، وأنت أردت أن تلتقي تلك النساء في السجن، وهذا ما يجمع بينهما هذا الحمل غير المرغوب به. ولكن الكلام عن هذه الأمومة المجبرة، الأمومة التي تجمع بينهما بطريقة أو بأخرى، صحيح؟
1: Oui, exactement. Et en fait, elle crée entre elles, elles découvrent les symptômes de la grossesse, elles vivent cette maternité ensemble et elles apprennent à l'accepter ensemble parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. Mais d'une chose qui est assez horrible au départ, elles créent quelque chose de très beau ensemble.
0: إذن تقولين نعم هذا هو الأمر، وما هو جميل أنه تلك النساء يكتشفن في السجن العوارض الأولى للحمل، طبعا هذه الأمومة غير مرغوب بها، ولكن في نفس الوقت يتحدن مع بعض لجعلها مقبولة نوعا والاكتشاف جمالها في بعض الأحيان. أيوب الجمال، إذن أنت عضو في شركة الإنتاج آغ تكنيك أوديو فيزيويل، وأنت تواكب إنتاج هذا الفيلم. لماذا أردتم من خلال هذه الشركة مواكبة فيلم من هذا النوع؟ لأنه الموضوع حساس أيضا.
2: هو الموضوع حساس، mais c'est aussi des questions très importantes que ce film pose. Et donc, effectivement, de ce point de vue-là, il est naturel de vouloir aussi accepter une telle démarche qui remet en question des préconceptions sur des questions qu'on ne connaît pas, parce qu'on projette des idées et des jugements, mais quand on s'approche à des gens, à des histoires, à des situations dans lesquelles et à travers lesquelles on apprend à mieux connaître la situation et le contexte d'un choix, ces questions, en fait, reprennent une autre forme. Et donc grâce à ça en fait, et du coup à travers ce film, on a l'occasion de justement vivre l'expérience, de se mettre à la place de ces personnages et puis voir comment elles passent à travers ces choses-là qui, je pense naturellement, remet nos propres conceptions ou préconceptions en question.
0: تقول إذن موضوع حساس ولكن في نفس الوقت هو موضوع مهم جدا للحديث عنه تحديدا من خلال هذا الفيلم. يجب في بعض الأحيان أن نكسر هذه الصور النمطية التي تحيط بمواضيع مثل هذا النوع. أحيانا هذه الأفكار النمطية تبعدنا عن الأشخاص الذين يعانون أو الذين يعيشون تجربة مختلفة. وأهمية وجود شركة الإنتاج في دعم هذا الفيلم هي أيضا لتكسير هذه الصور النمطية وللتقرب أكثر من تجربة الناس الذين يختبرون مثلا في هذا الفيلم مسألة الإجهاض. وعندما نكتشف ما هي الدوافع وراء هذا الاختيار وماذا يشعرون وهم يعيشون هذه التجربة غير المرغوب بها, هذا يجعلنا نعيد النظر في أشياء كثيرة. طبعا نعيد النظر بهذه التجارب ويمكن لنا أن نتقبلها أكثر. أيوب, ما هي الصعوبة التي يمكن أن تواجهها شركة إنتاج, وطبعا الإخراج سنعود إليك كنزة, لإخراج مثل هذا النوع من المواضيع تحديدا في المجتمع المغربي؟
2: C'est une question très naturelle, on l'a beaucoup parce que ça reste quand même un sujet tabou et sensible comme vous avez dit. Et donc naturellement très souvent on a peur de comment est-ce que ce projet peut être viable dans un certain contexte culturel, social et politique aussi. Mais on est confiant parce que voilà, on s'est posé ces questions aussi au début. On a fait des pas pour tester un peu justement le terrain, pour voir si justement il y aurait des résistances. Il va certainement y avoir des résistances parfois, mais je pense qu'on a aussi confiance dans la volonté de nos sociétés de se remettre en question. Et la preuve, c'est que le film aujourd'hui est aussi soutenu déjà en développement par nos gouvernements. Donc ces mêmes institutions qui nous font peur parfois en fait soutiennent du coup le projet à ce stade, et je pense que c'est un signe de confiance en fait dans le projet et ça nous donne une force pour continuer.
0: نعم, تقول أنه سؤالي طبيعي, وحتى شركة الإنتاج أو طاقم الفيلم طرح هذا السؤال حول ما إذا كان هذا الموضوع سيمر أو سيلاقي إعجاب أو سيلاقي حتى مقاومة من قبل المجتمع ومن قبل الجمهور, لأنه هذا الموضوع هو موضوع تابو, ما زال موضوع محرم نوعا ما وحساس في المجتمعات. ولكن هناك هذه الثقة في خوض هذه التجربة, وما يساعد ساعدكم هو أنه حتى المؤسسات الحكومية في المغرب التي هي التي يجب أن ترفض مثل هذا النوع من المواضيع هي التي تدعم هذا المشروع, وهذا يعطي ثقة كبيرة أيضا في المجتمع نفسه الذي يمكن أن يغير حتى في العقليات, يكون ناضجا أكثر وواعيا أكثر على مثل هذا النوع من المواضيع. لست أدري إذا الترجمة صحيحة. نعود إليك كنزة تازي, إذن أنت مخرجة هذا الفيلم. طبعا هذا الموضوع صور كثيرا في السينما عموما العالمية والعربية, ولكن طبعا بتحفظ أكثر في السينما العربية, ولكن أنت أردت أن تدخلي إلى هذا الموضوع من ناحية إنسانية, من ناحية العلاقات الإنسانية, وربما هنا نجد بعض الصعوبة في إيجاد هذا الإطار الإنساني لجمع تلك النساء ضمن هذا الإطار.
1: C'est un challenge parce qu'il faut être capable de se rapprocher au plus de l'humain, parce que l'histoire parle de ça. Je ne cherche pas à faire un film politique, je cherche à faire sentir au public ce que ces femmes ressentent et vivre avec elles leur expérience pour qu'ils puissent le comprendre. Et en plus, on est dans un huis clos, dans la prison, donc il y a d'autres difficultés qui s'ajoutent. Mais la beauté du sujet, c'est un challenge, mais c'est un beau challenge que j'ai envie de prendre.
0: إذن تقولين بأنه هذا تحدي كبير بالنسبة لك تصوير تلك النساء, وتحدي لأنه تريدين أن تدخلي إلى أكثر عمق ممكن من هذه العلاقة الإنسانية مع الآخر, وتحديدا في محيط منغلق نوعا ما اللي هو السجن, وكيف يمكن لتلك النساء أن يتعرفن على بعضهن البعض وأن يقمن بالحديث عن أشياء خصوصية خاصة بهن. ولكن هذا تحدي كبير بالنسبة بالنسبة لك وتحبين أخذ هذا التحدي للدخول إلى أعمق مكان ممكن من هذه السردية حتى يكتشف الآخر هذه التجارب، لأنه إذا لم نكتشف تجارب الآخر لا يمكن لنا أن نفهمها. أنت مديرة التصوير في نفس الوقت، هل ستصورين الفيلم أيضا؟ يعني ستخرجين وتصورين؟
1: إذن
0: تقول نعم ستكون مديرة التصوير المخرجة، وهذا تحدي آخر.
1: تحدي آخر، ولكن c'est aussi ce que j'aime beaucoup. C'est ma passion aussi d'être derrière la caméra et justement de me rapprocher de ces sentiments, des personnages. Et donc c'est une façon de faire que j'aime beaucoup.
0: تقول طبعا إنه تحدي، ولكن في نفس الوقت هذا شغف بالنسبة لها أن تكون وراء الكاميرا وأن تصور وأن تدخل بالكاميرا إلى خصوصيات تلك النساء لصبر أغوار المشاعر الإنسانية، وهذا تحبه كثيرا. نعود إليك أيوب الشمال، طبعا الإنتاج هو هذا الجانب الجامد نوعا ما، ربما الإبداع في الإنتاج هو في كيفية إيجاد الأفكار أو إيجاد الحلول. يعني كيف يمكن مقاربة هذا الفيلم من ناحية إنتاجية إبداعية؟
2: Je pense que la production peut être créative aussi, même je pense que parler autour du projet et du coup toucher justement un peu à l'histoire en soi est une conversation qui est vivante pendant le processus de la production d'un film dans sa phase de développement. Donc je pense que la production, elle a accès à ce monde créatif dans un projet. Mais c'est vrai que côté production du film, je pense sur ce projet, c'est plus comment faire en sorte que, ou créativement, comment être créatif pour faire en sorte que ce film puisse avoir l'impact qu'il doit avoir. Et là, justement, on peut réfléchir ou on peut parler de méthodes un peu pas très classiques quand il s'agit pas forcément que de la partie production, mais aussi de la vie du film ensuite en termes de distribution. Et on peut parler justement de la production d'impact et puis de la distribution d'impact aussi, dans le sens où la stratégie peut être aussi conçue autour d'un circuit qui optimise la rencontre de ce film avec les bonnes communautés qui peuvent avoir justement, avec qui ce film peut avoir la résonance qu'il faut pour faire écho dans la société. Et je pense que ça, ça a beaucoup de créativité en soi pour justement concevoir une vie pour le film qui va permettre justement d'aller au-delà de la fabrication du film et aussi de la rencontre de ce film avec un public qui peut toucher.
0: نعم، يقول أنه حتى الإنتاج يمكن أن يكون إبداعياً. هناك شقان في الإنتاج، الشق الأول هو كيفية المشاركة في إيجاد الأفكار، في بلورة هذه الأفكار عملياً من ناحية إبداعية، وهنا ربما يكمن الإبداع. الشق الآخر هو في كيفية إيجاد الحلول كي يصل هذا الفيلم إلى أكبر عدد ممكن من الناس وأن يحدث وقعاً معيناً على الوعي الجماعي للناس، وهذا يحتاج أيضاً إلى ابتكار معين، إلى أيضا إيجاد الأفكار والحديث حول هذه الأفكار التي يمكن أن تكون من خلال نمطية معينة في الإنتاج وفي إيجاد الشركاء من ناحية الموزعين، من ناحية المنتجين، وحتى من ناحية كل إنسان يمكن أن يوصل هذا الفيلم إلى مجموعات بشرية معينة يمكن لها أن تفهم وقع هذا الفيلم، وهي بدورها تساهم في نشر هذا الفيلم أو فكرة هذا الفيلم في مجتمعات أخرى. من هنا ربما أهمية الإنتاج هو في هذين الشقين، شق الأفكار وشق ابتكار المسار الإنتاجي لهذا الفيلم. كنزة تازي، تشاركان أنت وأيوب الجمل في مصنع السينما هنا في مهرجان كان السينمائي لتطوير هذا الفيلم، إيجاد المنتجين والموزعين أيضا، ما هو الشعور؟
1: Le programme de la fabrique, je suis très contente et on est très chanceux d'en faire partie parce que c'est un programme magnifique où les équipes sont très bienveillantes pour mettre en avant le film, le projet, pour rencontrer les bonnes personnes, avoir les bons rendez-vous, trouver des bons partenaires pour la suite et pas juste avec le côté financier mais le côté humain des gens qui veulent accompagner le projet. Et donc on est très heureux de faire partie de ce programme.
0: إذن تقول بأنه طبعا مصنع السينما هو أيضا مجموعة لقاءات وبرنامج لقاءات، وهي سعيدة جدا بأن تكون جزء من هذه اللقاءات التي ليست فقط لقاءات كي نتحدث عن الفيلم فقط، ولكن هناك شيء عملي، وطاقم مصنع السينما يساهم جدا وبطريقة فعلا ودية في مساندة المشاريع ليس فقط على المستوى المادي المادي يعني التمويل ولكن أيضا على المستوى الإنساني، وهذا يساهم في خلق شبكة التواصل هذه مع المنتجين الموزعين وكل شخص يمكن أن يساعد على تطوير الفيلم وعلى الوصول إلى إنتاجه. وطبعا أنت سعيدة جدا بهذا الأمر، ماذا عنك أيوب الجمل؟
2: Moi, je pense que l'industrie du cinéma est en constante mouvement et ce mouvement devient parfois difficile à suivre. Et je pense que des initiatives comme la Fabrique du cinéma permet justement cette, en un espace-temps très compact, de faire un peu la mise à jour et aussi apprendre comment l'industrie évolue. Et donc, je crois que c'est une superbe opportunité pour justement se renforcer et puis se booster pendant pas seulement un projet, mais une carrière, en carrière aussi. Des individus qui participent au projet au-delà du projet.
0: إذن يقول إنه الصناعة السينمائية هي في حركة دائمة وأحيانا كثيرة لا يمكن لنا أن نلحق بهذه الحركة الدائمة، وربما مبادرات مثل مبادرة مصنع السينما هي التي تجعلنا نكون في مكان مصغر ومكان يعني هيك منغلق على نفسه، ولكن فيه يمكن أن نكتشف حركة السينما هذه، أن نستوعبها، أن نتعلم منها الأشياء الكثيرة، أن نلتقي بأشخاص يمكن أن يلهموا مسارنا وأن يعطونا مساحة للتفكير وإيجاد الأفكار والسبل الإنتاج الجديدة ربما والحديثة. هي منصة تجمع لنا كل الشركاء، كل المنتجين، كل الموزعين، كل الأفكار في مكان واحد، فبدل أن نذهب للإتيان بهذه الأفكار من أماكن متعددة نجدها كلها موجودة في مكان واحد في هذه المبادرة، مبادرة مصنع السينما. طبعا أنا أتمنى كل التوفيق لفيلم لسي بوك على أمل أن نشاهده يوما ما في فعالية من فعاليات مهرجان كان. شكرا لكما.
1: شكرا
2: شكرا مزيف.

0: مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 79 مباشرة من مدينة كان مع ميشا خليل.
1: هنا ينتهي مرسانا السينمائي من مدينة كان في الجنوب الفرنسي، لكن رحلتنا مستمرة بمرسى موسيقي مع عازفة العود السورية جوا منلا.

0: جديد الموسيقى.
1: جوا منلا هي من تلك العازفات القليلات اللواتي عشقنا العود وتمرسنا في عزفه، صاحبة شخصية رقيقة برقة نوتاتها تحمل حنين الوطن إلى كل مكان تزوره، صاحبة موهبة تحاول صقلها إنسانيا وموسيقيا، لأنها على يقين بأن لا موسيقى تحمل روحا من دون مشاعر، وأن لا موسيقى تحمل سحرا من دون التعاطف والشعور بالآخر. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا، شكرا على المقدمة الحلوة.
1: جوا، كان لنا لقاء ولكن عبر الهاتف، اليوم نلتقي معا في استوديوهات مونتي كارلو الدولية وجها لوجه. أود أن أعود إلى جوا منلا بعد كل هذه السنوات بعيدا عن أرض الوطن سوريا، وبعد كل ما حدث مؤخرا، أين أنت اليوم من هذا الحنين إلى الوطن؟ أين أنت اليوم من كل ما يحدث في سوريا؟
2: هلأ في شيء من جواتي تغير. من قبل كنت حس أنه ما في أمل أني أنا أرجع على سوريا وأرجع على المكان اللي أنا ربيت فيه وكبرت فيه. هلأ صار في أمل وصار في حياة جديدة وأنا فيني أرجع لهي الأماكن. هذا الشعور كمان بيخوف، لأنه أنا كنت عم بتعود وعود حالي وابني حياتي أنه خلاص أنا ما لازم اشتاق، أو لما بدي اشتاق في عندي موسيقى بس ما رح فكر بعدين يعني. فكانت الموسيقى هي الشيء اللي عم تخليني حن أكتر وفكر أكتر، بس هلأ صرت بدي عود حالي من جديد أنه أنا أرجع وأكون بهذا المكان. في عندي أمل تاني، ففي هيك شعور جديد وإنسان جديد.
1: وهل هناك شيء تغير في موسيقاك أيضا؟
2: هلأ أنا أول هيك الشيء اللي ما صار كنت لساتني بصدمة نوعا ما. كان في هيك فترة كم أسبوع ما كنت عم بقدر أعزف فيها. بعدين لما بلشت أعزف حسيت أنه في هيك شيء أخف بالشعور، ففي كمان شعور أمل أكتر، لأنه أنا هذا الأمل كان جواتي كل الوقت بس كان مكبوت. هلأ فيني طلع هذا الأمل، ففي شيء له ضوء تاني وشعور تاني.
1: طبعا آخر ألبوم لك جوا منلا كان Distant Roots أو جذور بعيدة، وكنت تبحثين عن جذور في أماكن أخرى، لأنك أنت تنقلت كثيرا بعد خروجك من سوريا، من مصر ومن ثم إلى هولندا أعتقد حيث تعيشين اليوم، وقمت بمشاريع عدة، ولكن هذا الألبوم كان نوع من خلاصة لكل هذا الترحال. أصبح لك جذور في كل الأمكنة نوعا ما، نستطيع القول اليوم.
2: صحيح، الإنسان هو عبارة عن مثل الشجرة، لما تقطعيها من مكانها وبتحطي فيها هي الجذور بمكان تانية، فهي هي رح تكبر وتطلع بس أنت ما رح تنسي هي الجذور الأساسية. فكنت عم حاول لاقي جذور جديدة واتعايش معها، بس كان في دايما شيء بيخليك يمنعك، وهو هذا الشعور بالأمل اللي ماله كتير موجود. فهلا أنا حاسة أني أنا قدرانة أربط هاي الجذور مع بعضها. من قبل كان في شيء بيعيق هذا الربط، بس هلا عم حس أنه إيه، أنا يعني بسلام مع هذا الشيء، صار في عندي أمل. فهلا هاي الجذور تقاربت مع بعضها أكتر، مو بس موسيقيا بس كمان إنسانيا يعني.
1: جوا منلا، أصبحتي تسمحين لنفسك بالحلم؟ يعني في أحيان كثيرة هناك أشياء كثيرة تمنع الإنسان من الحلم. حلمك كان من خلال الموسيقى، ولكن اليوم يجد له أشكال فنية وحتى أشكال إنسانية مختلفة ليظهر.
2: طبعا صحيح. هلأ أنا كمان في يعني حلم من أحلامي كان دايما أني أنا أقدر أرجع على سوريا وأعمل مدرسة موسيقى أو أعمل أي شيء بالموسيقى، أو مثلا علاج بالموسيقى، لأنه أنا هلأ هي عم بدرسها. ففي عندي هذا الحلم اللي هلأ كتير عم يدور ببراسي، أنه إن شاء الله يوما ما أنا رح أقدر أكون هنيك ورح أقدر ساهم ببناء بلد بحس بالانتماء له رغم كل هذا البعد. بس أنا قادرة أحس بالانتماء لهذا البلد، فيني ساعد العالم يرجعوا يكونوا مع بعض ويرجعوا ويصيروا يحسوا ببعض أكتر، وهو الموسيقى وهو الشيء الأقرب للإنسان لحتى يقدر يعمل هيك. فهذا الحلم موجود عندي وبتمنى يتحقق عن قريب.
1: على كل حال، كنت دائما تقولين بأنه الانتماء الأول والأخير هو للموسيقى، ومن خلال الموسيقى بما أنها لغة عالمية يمكن الانتماء إلى أي مكان. أنت اليوم مواطنة عالمية، يمكن أن تعودي إلى سوريا، ولكن أيضا أصبحت تملكين إن كان في موسيقاك أو إن كان حتى في شخصيتك وتجربتك الإنسانية منحة عالمي يأخذك إلى البعيد ولكن يشدك إلى الجذور في نفس الوقت.
2: صح، سمعت من كذا حدا أو كان في كتير نقاش مع رفقاتي وزملائي الموسيقيين أنه نحن عم نحمل معنا هي الآلة اللي هي عم تكون لغة وعم تكون وسيلة أنه نحن ننتمي ونطلع ونعرف العالم بثقافتنا، خصوصا بهذا الوقت بالعالم اللي نحن مثلا بننشاف فيه كعالم ضحايا أو أقل من الشخص اللي هو هون عايش. ففي عنا شيء بيورجي انه القوة اللي فينا، بيورجي الثقافة. فأنا كتير مبسوطة انه أنا عندي العود واني أنا هلأ هون وعم بقدر وصل هذا الشيء بطريقة تانية، وبنفس الوقت رح أقدر أرجع. فهي الشخصيتين هي يعني
1: المستقبل كما ذكرتي فيها أمل كبير، وربما من هذا الألبوم Distant Roots أو جذور بعيدة تعودين إلى الجذور القريبة الآن.
2: صحيح.
1: نتابع معك جوا ملا. أود أن يعني نسمع مقطوعة ارتجالية نوعا ما.
2: رح أعمل ارتجال.

0: عدنا معك جواملا إلى شوارع دمشق، إلى أزقة دمشق، إلى أسواق دمشق، مع هذه المقطوعة الارتجالية الجميلة. أنت عاشقة للموسيقى الشرقية والموسيقى الكلاسيكية بشكل عام، درستها عندما كنت في سوريا، وأنت عشت نشأت في عائلة تعشق الموسيقى. الوالد هو أيضا كان مدرسا لك أو صاحب وحي بالنسبة لك؟
1: طبعا لأنه هو كان بيعزف يعني من قبل ما أنا أخلق، فأنا لما خلقت كان في العود موجود بالبيت، فكنت أسمع العود. بعدين لما بلشت أنا، لما يعني سألوني أهلي شو بدك تعزفي، فأنا قلت العود. فكان يعني خلص أنا حسيت أنه في شيء بيجذبني لهي الآلة. فأول ما بلشت أتعلم كمان كنت أعزف مع أبي، وبعدين بعد ما تعلمت كمان كنا نعزف، ولهلأ يعني منعزف نحن الاثنين. ففي شعور هيك أنه الإحساس الهوم يعني البيت،
0: الوطن
1: هو يعني جاي من صغري، أني أنا في هي العيلة الصغيرة، الوطن الصغير هو اللي موجود، هو كان عن طريق العود وعن طريق أبي اللي كان كمان كل الوقت يحط موسيقى هيك مشان أني أنا أسمع. ومن صغري كنت بحفظ نجات الصغيرة، هيك أهلي بيقولوا لي يعني، وأم كلثوم كنت أسمع. فأنا كتير يعني الموسيقى هي الشيء اللي بيجذبني يعني الصراحة، مع العود خصوصا. فهو كان له يعني كتير، هو وأمي كتير دور أساسي أني أنا وصل للي وصلت اليوم.
0: والعود أيضا لعب دورا يعني محوريا وأساسيا في حياتك، أولا لأنه كان رفيق الدرب
1: طبعاً.
0: على القول خرجتي من سوريا، درستي في مصر أيضا في بيت العود يعني الشهير في مصر، وكنت تقولين دائما بأنه العود هو الذي سمح لك بالتأقلم في أي مكان كنت فيه، بتخطي الوجع أو ألم الفراق، ألم الحنين إلى الوطن، مع أنه هذا الحنين ما زال موجودا في كل نوتة من نوتاتك، كان رفيق الدرب. إذن مشوارك كان مشوارا طويلا في عالم الموسيقى الشرقية، ولكن اليوم تختبرين شكلا آخر من أشكال الموسيقى في مشروع يحمل عنوان سيبيل، أو بالعربية سيبيلا. وحاولت يعني البحث عن هذه الشخصية الميثولوجية الإغريقية، طبعا صلة الوصل كانت بين الأحياء والأموات، كانت تجتاز العصور والبلدان، الإغريق إلى عصر النهضة ومن الغرب إلى الشرق، تجتاز الأنهار والمسافات، تعود بالزمن، تتنبأ بالمستقبل. شخصية ميثولوجية جميلة جدا ومخيفة في بعض الأحيان. لماذا أولا هذا المشروع اللي زاد ملتقى الفنان اللبناني هو يعني من ألف هذا العرض، لماذا هذا العرض ولماذا سيبيلا؟
1: هلأ أستاذ زاد ملتقى هو ألف مقطوعات بالعرض، وفي مقطوعات تانية هي لمونتفيردي المؤلف الإيطالي، واللي عم يصنع هذا الشو هو موسيقي اسمه سيمون بيير بيستون. فالفكرة هلأ هي بالنسبة لي تحدي كبير، لأنه أنا بعزف موسيقى كلاسيكية بس ما بعزفها بهي الطريقة، لأنه هو حيكون في شو، رح يكون في رقص، حركة، تمثيل، يعني هي مو بس موسيقى. فالعرض فعلا تحدي بالنسبة إلي. الموسيقى كتير عاطفية، في جزء كتير بيحكي عن الموت، عن الحياة، عن الغيرة بين الإخوات، عن الغيرة بين الناس، عن الشر، عن الخير، عن كل هي الشغلات اللي صارت بالماضي واللي هلأ بترجع عم تصير بالحياة تبعنا. فهي القصص القديمة عم نحاول نتعلم منها، بس كمان نجيبها للحاضر، لأنه الحاضر تبعنا كمان عم يكون متعلق بالماضي تبعنا. لما نحن منكون عم نتخانق بسبب آرائنا المختلفة أو عم نغار مع بعض وكل حدا بده يثبت رأي تاني، فنحن كتير عم ننفصل عن بعضنا. فنحن بهذا العرض لما عم نحكي التاريخ، بدنا بآخر العرض نوصل للجمهور، نكون نحن والجمهور سوا، ونورجي إنه هذا الشيء بيصير، الاختلاف بيصير ونحن ننجمع مع بعض. فبالنسبة إلي كموسيقية، إني أول شيء إني أنا مثلا بدي غني غنية بالإيطالية، هذا أنا بحياتي ما عملته غناء بغير لغتي، فهذا الشيء كمان تحدي. وموضوع إنه العود يعزف مع آلات غربية كمان تحدي كبير، لأنه في طريقة غير اللي أنا متعودة أعزف فيها لازم غيرها وأعزف فيها. بس هذا الشيء يعني كتير مميز لأنه في رسالة، وكمان أنه هي الأسطورة هي ما كانت بس أسطورة غربية أو أسطورة يونانية، هي كمان انوجدت يعني من اليونان طلعت وصار في سبيل بعدة دول على البحر المتوسط. فكمان من هذا المشروع المؤلفين واللي عم يشتغلوا عليه حابين يورجوا أنه في كمان آلات تانية، لأنه إذا هي الأسطورة انوجدت بهي الأماكن فمعناها كمان هي كان لها صوت تاني عن اللي نحن بنعرفه. فمشان هيك أنا يعني سألت لحتى كون الجزء من اللي تابع للبحر المتوسط بالعزف وبالغناء.
0: وكيف تم يعني الاتصال بك؟ يعني كيف شاركتي في هذا المشروع الضخم؟ يعني هناك 14 فنان على المسرح لمدة 90 دقيقة، وفي يعني فنانين من جنسيات مختلفة، يعني كيف تمت المشاركة في هذا العرض؟
1: هلأ سيمون بيير كان عم يدور على حدا بيعزف عود وبيغني بنفس الوقت، وفي أنا إلي زميل اشتغلت معه بالصيف ببروكسل، هنن كمان بيعرفوا بعض فهو اقترحني، قلت لهم ايه موافقة، وما كنت الصراحة بعرف قديش هذا المشروع ضخم. فبتذكر انه انا بالاسبوع الاول للبروفات اعطاني الدايركتر نوتة قال لي هي الصولو تبعك يعني بالعرض. قلت له اوكي تمام، بس انا ما بغني بالايطالي. قال لي انا عندي احساس انه انت رح تقدري تأدي هذا الشيء. وشوي شوي صرت اعرف قديش العرض حلو والفكره جديده، بس كتير يعني هيك انا بحب كمان انه يكون في تحدي وفي شيء جديد وفي لون مختلف.
0: على كل حال بهذه الطريقه يتعلم الانسان ويختبر تجارب جديده. جوا من لا تحدثنا عن سيبيلات وهو اسم العرض، ولكن لم نتحدث عن الفرقه، فرقه طومبيت أو العاصفة باللغة العربية. إذن هناك 14 فنان، هل يأتون فعلا من أفاق مختلفة ومن بلدان مختلفة، أم هم فرنسيون أو فنانون مقيمون في فرنسا؟
1: هذا سؤال حلو. هلأ في كتير موسيقيين فرنسيين وشي تاني كمان يعني فمثلا أهلهم مو فرنسيين، وفي مثلا كذا حدا ماله مقيم بفرنسا جاي مشان هذا العرض. فالموسيقيين هنن كمان بكل بروجكت بيتغيروا يعني. فهلأ في 14 بس هنن عادة بيشتغلوا مع مثلا 20 أو 25. هالمرة كان الفوكس قليل لأنه في كتير سولوست، لأنه كل حدا رح يكون عنده دور، صعب يكون في مثلا 25 واحد كلياتهم عندهم أدوار. فالموسيقيين متنوعين، في مثلا عازف بيعزف آلة الدودوك وهو عازف كلارينيت، في حدا كمان بيعزف جيتار، وكل اللي بيعزفوا آلات هنن بيغنوا، فكلهم يعني موسيقيين رائعين. لما أنا كل حدا عنده صوت مميز شكل، وفي كمان موسيقية من بولندا فلما تغني هيك بتحسي انه في شيء كمان مختلف بالصوت، مع انه هي دارسة اوبرا بس صوتها كتير في شيء من بلدها يعني بتحسي.
0: هل تجدين في هذا العرض ايضا انعكاس لتجربة شخصية تحديدا في منطقة الشرق الاوسط اليوم؟
1: سؤال صعب، ما بعرف كيف ممكن جاوب عليه، بس مو بس بالموسيقى يعني، في عندك هي الاختلافات مثلا بالآراء السياسية والاجتماعية. دايما أنا عم حس أنه نحن بدنا نسعى لشيء أفضل من حالنا، بدنا نثبت للآخر أنه نحن أحسن، فهذا الشيء كتير عم يشكل مثل توتر بالعلاقة، بدل ما نحن نحس أنه أوكي أنا بعرف هذا الشيء وأنت بتعرف هذا الشيء تعال نعملهم ونجمعهم مع بعض، عم يكون أنه لا أنا بعرف هيك وأنت ما بتعرف اللي أنا بعرفه فتعال ورجيك أنا شو بعرف. بس هاي الشغلات بتكون موجودة خصوصا بالشغل. صعب السؤال، ما فكرت فيه يعني بالصراحة.
0: على كل حال يعني هذا ما أشعر به من خلال الموسيقى التي تعزفينها، هي انعكاس لحالات نفسية ولتجارب إنسانية.
1: صحيح.
0: أصل أنا وأنت لنهاية هذا الحديث معك الذي أود أن أنهيه بأغنية من اختياري، Love Letter from Cordoba، التي أحبها بشكل خاص والمأخوذة من ألبومك الأخير Distant Roots. جوا ملا، أنا أشكرك على المشاركة معنا اليوم.
1: شكرا.

الناس مشتهرا. قلبي عليك يقاسي الهم والفكر. إن غبت لم ألقى إنسانا يؤنسني، وإن حضرت فكل الناس قد حضرت.

0: نرحب في النقاش بمشاهدي فرانس 24 ومستمعي مونتي كارلو الدولية، كما نرحب بضيوف البرنامج. وهم معي في الاستوديو توفيق جبالي، أستاذ محاضر في الحضارة الأمريكية في جامعة كوم، معنا من الدوحة فيصل المضحكة ورئيس تحرير جريدة غولف تايمز، ومعنا من واشنطن فادي حلاني وهو مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات العربية الأمريكية. أهلا وسهلا بكم. يمكن للمشاهدين أن يتفاعلوا مع ما يقوله الضيوف على مختلف صفحاتنا على فيسبوك، على إنستغرام وعلى إكس. نقاشنا عن دونالد ترامب الذي يتراجع للمرة السادسة منذ أن بدأت الحرب عن توجيه ضربة عسكرية ضد إيران كانت مقررة هذا اليوم. كيف برر ذلك؟ هو يقول إن تراجعه جاء بطلب من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. الدوحة ترى على غرار الدول الأخرى أن الجهود الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت. ترامب تحدث عن وجود مباحثات جدية تجري حاليا ستفضي إلى اتفاق، وفي الوقت نفسه طلب من وزير حربه بيت إكسيت أن تكون القوات العسكرية جاهزة في حال فشلت المفاوضات. ما الذي جعل دول الخليج تتدخل من أجل تفادي العودة إلى الحرب؟ ولماذا عدل ترامب من جديد؟ هل فعل ذلك لأسباب داخلية؟ لأن 64% من الأمريكيين يعارضون قرار الدخول في حرب، خاصة بسبب ارتفاع سعر البنزين. الواضح أن إيران تظل تملك صواريخ وتسيطر على مضيق هرمز وتتصدى للحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة. والواضح أيضا أن إيران تراهن على عامل الوقت وتماطل، ولن تتنازل عن مواقفها المبدئية حيال رفع التجميد عن أرصدتها أو عن برنامجها النووي. فما هي المبررات المقنعة لقرارات ترامب الذي أجل الضربات دون أن يلغيها؟ قبل أن نبدأ نستمع لما قاله دونالد ترامب.
1: كنا نستعد لشن هجوم واسع النطاق يوم الثلاثاء. طلبت مني السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ودول أخرى تأجيل هذا الهجوم ليومين أو ثلاثة أيام، وهي فترة قصيرة لأنهم يعتقدون أنهم على وشك التوصل إلى اتفاق. إذا استطعنا فعل ذلك دون أن تحصل إيران على أسلحة نووية، فأعتقد أنه إذا كانوا راضين فسنكون راضين أيضا.
0: نستمع إلى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري.
2: المسار الدبلوماسي، لأننا نريد حماية شعوب المنطقة التي ستكون الضحايا الرئيسيين لأي تصعيد، كما ندعم الجهود الدبلوماسية الباكستانية التي أظهرت جدية في التقريب بين الأطراف والسعي إلى حل، ونعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت.
0: أبدأ مع ضيفي من الدوحة فيصل المضحكة. طبعا مبرر ترامب هو أن الدول الخليج بما في ذلك قطر والإمارات والسعودية طلبت منه ذلك، مع أنه عندما نقرأ تدوينة قرقاش على إكس نرى بأن ربما هو العكس، يقول لا يمكن للضحية أن يكون الوسيط. هل بالفعل هذا الطلب جاء بإصرار من دول الخليج؟ لأن موقف الدوحة معروف، لا تريد حلا عسكريا. لا نسمعك يبدو أن الصوت. طيب فضل نسمعك الآن.
3: أمسي عليك بالخير أستاذ توفيق، وأنا سمعت سؤالك وعلى ضيوفك الكرام. يعني احنا في قطر وفي دول الخليج في موضوع الاتصالات الدبلوماسية دائما تكون مفتوحة، يعني في قنوات رسمية من الديوان الأميري أو رئاسة الوزراء ووزارة الخارجية، وأنا لما يعني أسمع أن في اتصال صار، ولكن قنوات الدبلوماسية مفتوحة بين الولايات المتحدة والوسيط اللي هي باكستان. تعرف إحنا اليوم دولة يعني معتدى عليها من إيران في حرب لا علاقة لنا فيها، حرب شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وإحنا يعني محصورين بالجغرافيا اللي موجودة وتم الاعتداء علينا. اليوم إن التعليق اللي أنا سمعته من اللي هو تعليق الموقف القطري في ضمن المتحدث الرسمي، ولا إن قطر تدعم الوساطة. إحنا ليست دولة وساطة في هذه اللحظة، ولأن إحنا دولة معتدى عليها. مثل ما سمعت انتم سمعتوا في الاعلام، انا سمعت في الاعلام، انتم سمعتوا في التويتر، انا سمعت في التويتر تصريح الرئيس ترامب، ولكن هو الموقف الرسمي والموقف الشعبي الخليجي ان احنا ضد الحروب، احنا مع المفاوضات، نبغي نجنب هذه المنطقه الحرب. يعني سمو الأمير رعى وساطة في الحرب الـ 12 يوم اللي حقنت دماء الإيرانيين وحقنت دماء شعوب المنطقة، يعني من كارثة كانت ستحصل. وهذا هو موقف قطر الدائم يعني في موضوع الوساطات، إن كانت الوساطة هذه أو الوساطات السابقة في غزة أو في أفغانستان. ولكن يعني هذا هو الدور، يعني الدور اللي تقوم فيه قطر. من المستفيد من ضرب المنشآت النفطية القطرية؟ عندنا 15 مليون عربي يشتغل في هذه المنطقة. يعني الاقتصاديات الخليجية هذه أثارها موجودة على الدول العربية وعلى دول العالم. إمدادات الطاقة توقفت. الناس يعني في دول العالم تعاني من هذه الأزمة، هي ليست أزمة إقليمية. 24 من مضيق بين جدال إيراني وبين جدال أمريكي، والناس يعني تعاني في أنحاء العالم من إمدادات الطاقة، من الأسعار في أمريكا، في آسيا، في باكستان. فإحنا يعني نتمنى أن هذه المسألة تنحل على طاولة المفاوضات، لأن لن يكون هناك رابح. الخاسر أهل المنطقة هذه. المنطقة هذه مستقرة آخر قلعة أو آخر نموذج يعني ناجح اقتصاديا وسياسيا ويعني محب للسلام، يعني موجود في الوطن العربي. فإحنا نتمنى أن ما يعني ندخل في دوامة العناد وندخل في دوامة الحروب وندخل في هاي. يعني كفانا هذه المنطقة، عندنا سوريا عانت والعراق عانى وغزة عانت وقطر كانت تلعب دور الوسيط. الدول العربية الثانية عانت لحد الآن من من من من, من مشاكل اقتصادية. يعني ليش يعني منطقتنا مكتوب عليها الحروب؟ يعني هل احنا يعني غير شعوب العالم؟ يعني شيء عجيب غريب يعني المنطق هذا. فاحنا ندعو دائما يعني شخصيا و شعور المواطنين الخليجيين، يعني احنا نألم بعد على موضوع القصف الإيراني، ولكن نألم بعد على ضرب منشآتنا الاقتصادية اللي خدت يعني سنوات من التضحية والعمل الشاق وتجنب المشاكل. يعني
0: طيب
3: انت استاذ توفيق تعرف كم حرب وقعت في هذه المنطقة في آخر 30 سنة؟ يعني ليش يعني الشعوب العربية تعاني؟ تهاجر إلى أوروبا، تدخل تهاجر إلى دول الثانية، وإحنا دول نملك 5 مضائق، نملك غاز، نملك بترول، نملك أنهار، نملك يعني يتألم الشارع العربي الصراحة والشارع الخليجي في وجود هذه الحروب. وفي نفس الوقت إحنا نحس بالمعاناة الإيرانية. إحنا ما نبغي حرب في هذه المنطقة، والإسرائيليين الجميع يعرف مآربهم. الإسرائيلي بعد في نفس الوقت يؤيد موضوع استمرار الحرب، عند بالنسبة له هذا النموذج الخليجي يعني يبغيه يفشل، يبغيه يدخل في حرب.
0: طيب
3: ولكن نحن الإيراني نأمل بعد أنه يعني يتجه إلى العقل وإلى طاولة المفاوضات. في المفاوضات ما في حد فايز، يعني الحروب دائما طيب ضحاياها الشعوب.
0: واضح الفكرة. فادي حيلاني، يعني نورنا في قصة دونالد ترامب، لأن للمرة السادسة يهدد ويهدد ويهدد ثم يتراجع. هل له ضمانات بأن هذه المرة الاتفاق بالفعل سيؤدي إلى نتيجة، أم هي مجرد محاولة لكسب الوقت وإعطاء فرصة جديدة للإيرانيين؟
4: نعم، مساء الخير أولا لك توفيق، وتحية للضيوف الكرام والسادة المشاهدين. يعني في البداية ربما حتى أقرب المقربين لترامب لا يستطيعون أن يقرأوا أفكاره، ولذلك سأحاول قدر الإمكان يعني تفكيك هذه المعضلة. في البداية يعني ربما لولا موضوع مضيق هرمز كان موضوع الحصار البحري واستمرار الضغط الاقتصادي إلى أقصى حد قد يكون هو عامل الضغط في هذه المفاوضات بين أمريكا وإيران. ولكن عامل الوقت ضيق بسبب طبعا ما نتحدث عنه من إغلاق مضيق هرمز وحصار بحري أمريكي، وبالتالي لدينا طبعا مشكلة في كل أنحاء العالم، لأن 20% من الطاقة تخرج من هذا المضيق، والوضع الحالي كما هو عليه يسبب الغلاء والتضخم وما إلى ذلك، وبالتالي عامل الوقت هنا ليس في صالح الطرفين، لا الولايات المتحدة ولا إيران. ولكن موضوع تأجيل الضربة العسكرية التي كانت كما يقول ترامب مقررة اليوم، حقيقة يعني فيها إشكالية على عدة صعد. لماذا؟ أولا يعني في هذه المرة على خلاف المرة السابقة جاء طلب تأجيل الضربة العسكرية من قبل الدول الثلاث المتضررة، طبعا بشكل عام دول الخليج كلها متضررة، ولكن من دول متضررة بشكل أساسي من إغلاق مضيق هرمز. وبالتالي السؤال هنا، هل هناك مؤشرات لدى السعودية وقطر والإمارات بأن إيران لديها نوع من المرونة في موضوع مضيق هرمز؟ يعني حتى لما نتحدث عن اليورانيوم المخصب والمشروع النووي الإيراني والرفض الإيراني لإبداء مرونة في هذه المواضيع أو مرونة في أمور تفصيلية في هذا الموضوع، الإشكالية ليست هنا، الإشكالية لدى الإدارة الأمريكية في موضوع مضيق هرمز الذي يسبب تداعيات اقتصادية سلبية في الداخل الأمريكي، لما لذلك طبعا من تداعيات سلبية على الانتخابات النصفية. إذا نحن اليوم لا نتحدث عن مرونة في الموضوع النووي فحسب وموضوع اليورانيوم، ولكن الإشكالية الكبرى أمام فتح كل هذه الملفات هو فتح مضيق هرمز. إلى الآن وبحسب التصريحات الإيرانية لا يوجد نية إيرانية حقيقة بإعادة الملاحة في هذا المضيق لما كانت عليه قبل الحرب، ولكن هناك هيئة إيرانية سوف تشرف على تمرير السفن من المضيق تحت إشراف القوات المسلحة الإيرانية، وهذا يعني طبعا نوع من السيادة الإيرانية على هذا المضيق. إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها اليوم يوجد خط أحمر أمريكي على موضوع فرض السيادة الإيرانية على المضيق، ورفض أمريكي قاطع لهذا الموضوع. الرفض الخليجي كان قبل الرفض الأمريكي لموضوع فرض السيطرة الإيرانية أو الهيمنة الإيرانية على مضيق هرمز. وبالتالي السؤال الأول من إشكالية هذا التأجيل هو، هل التمست هذه الدول مرونة لدى الجانب الإيراني حتى تطلب من الرئيس ترامب أن يؤجل الحرب كون أن هناك مرونة في موضوع مضيق هرمز؟ هذا أول إشكالية. الإشكالية الثانية باعتقادي بأن يعني وبحسب أكسيوس ما نقله زعماء هذه الدول للرئيس ترامب بأن هناك خشية أن تقوم إيران باستهداف منشآت الطاقة، وهذه على ذمة أكسيوس طبعا، منشآت الطاقة والنفط في هذه الدول في حال شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران. الإشكالية الثانية في هذا الموضوع وهذه النقطة التي أتحدث عنها هو، ألم يكن هناك في استراتيجية الحرب الأمريكية نوع من معادلة الردع الإقليمي؟ يعني قبل بداية هذه الحرب كان يتحدث الإيرانيون أنهم سيغلقون مضيق هرمز وسوف يقومون باستهداف دول الخليج والمصالح الأمريكية في حال تم الهجوم على إيران، وبالتالي أن تكون هذه هي السبب في تأجيل الضربة العسكرية هو يعني أيضا إشارة استفهام كبيرة، لأنه من المفترض من الناحية النظرية بأن من خطط لهذه الحرب أيضا خطط لتداعياتها. النقطة الثالثة وأختم بهذا سريعا
0: باختصار حتى تتبادلون نعم. الحديث يلا تفضل.
4: جملة أخيرة، نعم، تم الاعتداء على قطر، تم الاعتداء على دولة الإمارات وعلى السعودية في 17 من هذا الشهر من قبل يومين من مسيرات طبعا انطلقت ولها بصمات إيرانية بطبيعة الحال، وبالتالي أن تقوم هذه الدول بإحباط أو تأجيل هجوم أمريكي لوجود طبعا مؤشرات معينة أيضا يعطي إشارة استفهام ثالثة في هذا الموضوع. إذا هناك الكثير من الإشكاليات، وربما يعني إذا دخلنا في طبعا سياق التفاصيل أكثر ربما نستطيع أن نفصل في هذه الموضوع.
0: طيب أعود وأذكر بأن البرنامج تفاعلي بين الضيوف، تفضل توفيق.
5: توفيق، قلت أنه ترامب غير موقفه 6 مرات، ما نعرفش تقصد في النهار، في نهار واحد أو في عدد أشهر، لأنه الشخص هذا
0: حرب فيما يتعلق بالضربة.
5: نعرف هناك إمكانية أنه تكون تصريح اللي أعطاه ترامب البارحة يكون كذب وهراء، يمكن فما إمكانية أنه لم يكن هناك أي تدخل من طرف دول الخليج، وهذا شيء ممكن، يعني ممكن
0: خاصة بالنظر إلى ما كتبه أنور قرقيش.
5: ولكن في نفس الوقت يمكن أن أتصور أنه دول الخليج لا يمكن لها ولا تريد مواجهة ترامب باش تقول له أنت كاذب. هذا شيء يعني فما إمكانية، ولكن نجم نتفهم أيضا أنه دول الخليج من مصلحتها أنها تتدخل، لأنه سبق أنه قلت أنه أكثر الدول ربما المتضرة في هذا الحرب هي دول الخليج بشكل الأول يعني، ونعرفوا أنه دول الخليج عندها مصلحة كبيرة في أنه الحرب تنتهي اليوم قبل غد، ولهذا فما عدة إشكاليات. لماذا دول الخليج وليس دول أخرى، ولماذا اليوم وليس البارحة إلى غير ذلك؟ هناك إشكالية. الواضح هو أنه ترامب في هذا التدخل هو أعتبر أن هذه الحرب هي حرب إسرائيلية وليست أمريكية بشكل الأول، ولهذا ترامب دخل إلى هذه الحرب من غير خطة ومن غير أهداف واضحة. ولهذا إذا يكون عندك تعمل تدخل في حرب من غير أهداف واضحة ومن غير خطة واضحة، يمكن أن تربح الحرب، يمكن أن تربح من الناحية العسكرية ولكن تخسر الحرب. ولهذا في رأيي الموقف، موقف ترامب يعكس تذبذب الإدارة الأمريكية أكثر من أي شيء آخر. يعني هو ما يعرفش يقدم أو يوخر كمان نقوله بالتونسي. يعني هناك إشكالية أنه حتى واحد في رأيي اليوم ما يعرف ما هو الهدف من تدخل الأمريكي في إيران. هناك نفهم أنه ليست هناك مصالح كبيرة أمريكية في المنطقة، هناك رغم أنه هناك وعود ب 3000 مليار دولار استثمارات خليجية في أمريكا
0: بعد زيارته
5: الزيارة الأخيرة للمنطقة، ولكن في نهاية المطاف من ناحية التجارية، من ناحية الاقتصادية، من ناحية البترول إلى غير ذلك، ليس هناك مصالح كبيرة لأمريكا في المنطقة. ولهذا المصالح الأكثر اللي يمكن تتضرر بخلاف بلدان الخليج هي البلدان الآسيوية، وبدرجة ربما أقل هي البلدان الأوروبية. ولهذا ترامب دخل إلى هذه المعركة في رأيي اعتقادا منه، وربما أدخله نتنياهو في غلطة كبيرة، لأنه أقنع ترامب أنه هذه الحرب لن تدوم طويلا وستنتهي بانتهاء النظام الإيراني، وهذا لم يحدث. ولهذا وقعت الإدارة الأمريكية في مأزق، في أزمة، وفي رأيي يصعب على ترامب الخروج منها اليوم.
0: فيصل المضحكة، هناك هذا الشعور في دول الخليج، لأن الآن كل المعطيات تفيد بأن إيران احتفظت ب70% من قدراتها العسكرية، سواء بالصواريخ أو الطائرات المسيرة، أنها تمكنت من السيطرة على مضيق هرمز رغم أن كل ما يقال وتفعل الكثير في المنطقة، ولا يزال لها وجود رغم كل ما حصل مع النظام الإيراني. هذا ما يزعج الخليجيين بشكل خاص.
3: يعني شوف أستاذ توفيق، النظام الإيراني يعني تتكلم عن يعني تاريخ من العداء للمنطقة، خلينا نكون صريحين. يعني اليوم قطر كانت من أقرب الدول لإيران في مجالات كثيرة يعني
0: طبعا.
3: والسبب أن تكتشف يعني في ملفات معينة، ولكن هي دولة جارة، لكن اكتشاف في قطر خلية تخريبية صار لها سنة يعني قبل الحرب، وخلية ثانية تجسسية، الاستهداف المناطق المدنية، استهداف المدارس في حفل في صفحة الحرس الثوري يحطون صور الجامعات، واستهداف الجامعة المدينة التعليمية، استهداف المنشآت النفطية. فيعني النظام الإيراني يعني طغى في الفترة السابقة. يعني هو احنا نرفض الحرب الإيرانية الإسرائيلية، نرفض الحرب الأمريكية. الخليجيين ليسوا في خانة الأمريكية، يعني احنا مع الإيرانيين كنا نتفق ونختلف معاهم في بعض الملفات، وفي نفس الوقت مع الأمريكيين. يعني اليوم أمريكا تدري دولة عظمى عندها 800 قاعدة حول العالم ما تستشير الخليج، ولكن في مشاكل جوهرية إيران يعني خلقتها مع دول الخليج. هي مع السعودية عندها اتفاقية بكين، عندها مع الإمارات تبادل تجاري 18 مليار دولار. يعني دول الخليج ما وقفت في موقع المخرب إلى إيران، بالعكس. يعني حتى في عندنا حقل مشترك اللي هو حقل الشمال، المكمن مشترك، يعني كان في فرص اصلا حتى للمستقبل. الكويت دوله طلعت من احتلال العراقي وعانت ودخلت الأزمة الخليج يعني كوارث. واليوم نفس اليوم يتغير النظام العراقي وعن طريق كفلاء تنضرب الكويت يعني في أكبر كارثة يعني صارت في المنطقة العربية وأكبر شق. فيعني إيران نواياها دخولها في سوريا وتهجير 12 مليون سوري. فاليوم بعد نفس الشيء في ضرب المناطق القطرية في الحصار موضوع هرمز. يعني حتى اليوم على الشط الثاني هرمز في عمان وفرض قانون يعني ذكرني في قانون مثل قانون ترامب أعطى الجولان لإسرائيل وضرب في القانون الدولي. يعني هل معقولة اليوم هرمز تعال أنا بوقف وبعمل هاي؟ مش تصرف دول يعني وباخذ فلوس بالبيتكوين ووقف البترول يعني. وفي نفس الوقت الولايات المتحدة يعني هذا جزء من نهج وإحنا كلنا نعرف هذا الشيء موضوع غرينلاند فنزويلا كندا قناة بنما. يعني فهل إيران يعني تعتقد أن مثلا الولايات المتحدة العراق صدام حسين مثلا؟ لا. فيعني لازم يكون في قراءة واقعية للواقع لأن إحنا عانينا في هذه المنطقة من رؤساء وزعماء عاشوا في فقاعة إعلامية وفي بروباغندا ودخلوا شعوبهم في في في في كوارث لليوم ندفع ثمنها. يعني في سوريا في في في العراق في دول كبيرة راحت يعني سببها عناد ولا سببها جهل يعني في اتخاذ مواقف معينة. فإحنا يعني
0: طيب.
3: اللي أود أختم أن يعني الخليج مش في صف الحرب يعني والإيران عاوزة دائما تدخلنا في هذه الجهة أن أنتوا مع الحرب أنتوا مع أمريكا. لا إحنا مش مع الحرب. إحنا طرف معتدى علينا وطرف ليس لنا ناقة ولا جمل في الموضوع هذا يعني.
0: طيب فادي حلاني رأيتك وأنك تريد تتفاعل مع ما قاله توفيق هنا في الاستوديو تفضل.
4: صحيح تماما. يعني إذا بنيت على النقاط الثلاثة التي تحدثت بها في المداخلة السابقة وهي يعني إشكالية تأجيل هذه الضربة يعني واضح بأنه أولا هذا الطلب بتأجيل الضربة العسكرية يأتي من الضحية وليس من الوسيط. هذا إذا كان بالفعل يعني هناك طلب من هذه الدول الخليجية للرئيس ترامب بتأجيل الضربة وهذا إذا كان هناك بالفعل ضربة عسكرية كانت متوقعة اليوم. ويعني اعتقادي الشخصي هو أنه لم يكن هناك ضربة لأن كان هناك اجتماع يعني للرئيس مع مستشاري في غرفة العمليات وقد يكون أي توقع لضربة عسكرية يأتي بعد هذا الاجتماع وليس قبله أو بالتزامن معه. على كل حال ربما الجواب القصير والسريع والمباشر إذا شئت لموضوع لماذا تأجلت الضربة باعتقادي هي ليست من طلب أو من توسط أو إذا كان هناك ضربة ولكن باعتقادي هناك غياب استراتيجية سياسية واضحة لهذه الحرب. الإدارة الأمريكية باعتقادي يعني تقرأ المشهد على أنها انتصرت عسكريا طبعا وحققت الأهداف العسكرية من هذه الحرب ولكن أهداف عسكرية في حرب دون أهداف سياسية واستراتيجية خروج سياسية واضحة يضع هذه الحرب في المقام الأول في إشكالية كبرى. وربما يعني أعتمد في هذه النقطة على نقطتين مهمتين. النقطة الأولى طبعا القوة العسكرية ضربت البنى التحتية العسكرية في الداخل الإيراني تم اغتيال الصف الأول والثاني وبالتالي يمكن لترامب أن يقول انتصرت عسكريا ولكن هناك إشكاليات كيف تترجم هذه الانتصارات العسكرية إلى اتفاق سياسي يؤكد بالفعل أن الولايات المتحدة انتصرت في هذه الحرب ومما يدل على أنه بالفعل الرئيس اتخذ قرارات سياسية خاطئة في استراتيجية هذه الحرب هو نقطتين مهمتين. النقطة الأولى موضوع عدم حصار الموانئ الإيرانية فور إغلاق إيران لإغلاق إيران لمضيق هرمز. يعني كان هناك تهديدات إيرانية بإغلاق هذا المضيق لماذا لم يكن هناك على سبيل المثال استراتيجية ردع واضحة بأن هناك سيكون حصار للموارد الإيرانية وهو سوف يطبق خسائر اقتصادية واضحة داخل إيران. الرئيس ترامب قام بعكس ذلك تماما قام برفع العقوبات عن يعني عن النفط الإيراني وسمح طبعا بتصدير هذا النفط دون عقوبات إلى الصين. النقطة الثانية هي الدخول في هدنة دون أن يكون هناك التزام سياسي أو واضح من الطرف الخصم يعني من إيران بأنها ستقدم التنازلات المطلوب تقديمها. يعني إذا كان هناك قناعة بأن الإدارة الأمريكية انتصرت عسكريا، ما هي الضمانات التي قدمت لها حتى تدخل في هدنة؟ الهدنة كما هو معروف عندما تكون طويلة الأمد، أولا هي تقضي على الزخم العسكري وتؤدي إلى تآكل معادلة الردع، وهذا واضح يعني من خلال اعتداءات إيران على دول الخليج. مسيرات كما ذكرت ضربت دولة الإمارات في 17 من هذا الشهر بالتزامن مع ضربات وجهت بعد ذلك إلى السعودية بثلاث مسيرات، وبالتالي واضح بأن إيران هي الآن من تحاول يعني طيب. استراتيجية ردع جديد، وإطالة مدة هذه الهدن حقيقة هو يختم هذه يعني هذه السردية. وبالتالي أنا أعتقد بأن غياب استراتيجية سياسية وليس عسكرية واضحة هي نقطة الإشكالية في هذا الموضوع، وهي وراء تأجيل هذه الضربة التي يقول ترامب بأنها كانت مقررة اليوم.
0: والمشهد سيظل ضبابيا.
5: المشهد سيظل ضبابيا حتما، لأنه كان ضبابي وش يبقى ضبابي.
0: أنت تعتقد أنه اتخذ هذا القرار لأسباب داخلية، لأننا نقترب من موعد مهم كأس العالم لكرة القدم، نقترب أيضا من الانتخابات النصفية،
5: هناك الانتخابات النصفية في نوفمبر،
0: وضعف شعبية مثل هذا القرار باعتبار 64%.
5: هناك ضعف شعبية ترامب، ولكن ترامب ليس له انتخابات شخصية، ليس معني شخصيا بالانتخابات، ولكن وراء ترامب هو هناك الحزب الجمهوري، ووراء قرارات ترامب هناك حزب، وهناك يعني مكينة كاملة اللي هي الحزب الجمهوري. والحزب الجمهوري مش من مصلحته وليست من مصلحة ترامب أنه يخسر الانتخابات، وفي رأيي خسارة الانتخابات هي حتمية،
0: أصبحت
5: شيء حاصل، رغم أنه كنا نجم نتوقعها عام التالي، يعني لأنه القرارات اللي اخذها كانت عشوائية بطريقة غريبة، يعني أول قراراته واللي اخذها في النهار الأول والنهار الثاني إلى غير ذلك،
0: ولهذا
5: المراسيم. ولهذا أعتبر أنه الانتخابات عندها وزن كبير، خاصة على أعضاء الكونغرس أو الجمهوريين اللي يحبوا يعودوا الانتخابات أو يتعدوا للكونغرس الأمريكي، لأنه في نهاية المطاف إذا خسر الحزب الجمهوري الانتخابات القادمة، ترامب لن يكون له الوزن الذي له اليوم، يعني لأنه اليوم هو يأخذ هذه القرارات العشوائية بمساندة
0: من الكونغرس،
5: مساندة غير مباشرة من المحكمة الدستورية، يعني هناك ظروف مواتية أنه ترامب يأخذ القرارات اللي يحب عليها. ولكن إذا في الدستور الأمريكي الكونغرس هو عنده أقوى، هو من ناحية دستورية يعني بحتة، الكونغرس عنده قوة أكثر من الرئيس، ولهذا إذا الحزب الديمقراطي ربح الانتخابات انتصر في الانتخابات سيحدد من قرارات الرئيس، سيحدد من قوة الرئيس، وسيحدد حتميا بعشوائية القرارات الرئاسية. ولهذا هذا يعني وضعية تخيف ترامب نوعا ما، وأعتبر أنه الانتخابات أهم من كأس العالم، وأهم شيء يمكن يحط ترامب في موقع خطر اللي هو يخسر الانتخابات القادمة.
0: طيب فيصل المضحكة، هناك انطباع في دول الخليج بأن الشغل الشاغل لترامب هي السياسة الداخلية، وأنه لا يبالي بمواقف حتى الدول الشريكة له في المنطقة، وأن ما يهمه هو طبعا شعبيته والانتخابات النصفية.
3: والله شوف يعني أنا أستاذ توفيق، هذه القراءة شوي ضبابية، يعني أتمنى حتى الطرف يعني أنه ما يكون، ولكن شوف اليوم في موضوع النووي اليورانيوم، وفي موضوع مضيق هرمز، فهذا الموضوع دولي، أنا ما أعتقد هاي ما يهم الموضوع النووي واليورانيوم وبرنامج الصواريخ، هذا موضوع تداولت عليه الحكومات الأمريكية، يعني هو احنا خل انطباع ترامب وتصرفاته وكذا، ولكن هذا موضوع استراتيجي وموضوع لازم يخلص. فأنا يعني موضوع أنه لا والله ما يهتم وهذا موضوع داخلي وموضوع يعني أنا ما يعني ما أخشاه أن ينفجر الوضع في الخليج وتسبب كارثة وإيران ترد على دول الخليج مثل ما كررت الموضوع ويصير في عدم قراءة. يعني اليوم ما أتمناها أنا وما أشوف أنه ينكسر هذا الجمود ويكون فيه حل عقلاني وإيران ترجع إلى عقلانيتها وتجنب هذه المنطقة في هذه الحرب. ولكن اللي يعتمد على يعني الأمور أنها لا والله كأس العالم وهذا وترامب وبعدين احنا نتفاجأ بكارثة. يعني احنا كان عندنا نعلم أن كان في على حسب مثلا سلطنة عمان أن كان في اتفاق سوف يوقع وكان في هاي ثاني يوم دخلنا في حرب ما دخلتها الخليج من سنوات. يعني فتجنيب المنطقة من هذه الكوارث ويعني لمس الأمور أن والله ترامب يعني اليوم في منطقة في جنوب لبنان كارثة، ثلث لبنان محتل، مليون ومئتين شخص طلع من المنطقة، في عملية إخلاء وتدمير مدن في لبنان، فالكوارث قاعدة تزيد. فهل إحنا يعني على حسب تحليلي أنا الشخصي أنا أعتقد أن إحنا قريب من هجوم أو قريب من كارثة، ودائما إحنا نتفاجأ فيها. يعني يكون إحنا نفكر أن يكون في نقاش ولا شيء نتفاجأ ثاني يوم أو في ليلة وضحاها. اليوم النقطة أخيرة أن أكبر حشد أمريكي موجود اليوم كعسكري موجود في المنطقة منذ سنوات، من حاملات طائرات، من جنود، من من من من طائرات مقاتلة موجودة في الخليج. فيعني أتمنى أن ما تكون يعني أيادي المتحاربين على الزناد وندخل في كوارث.
0: طيب الدخول في كوارث، هل يوجد فادي ما يوحي بأنه توجد إمكانية وضع حد؟ لأن الآن الحديث حتى في بعض الأوساط الأمريكية بأن ترامب يبحث عن الصفقات قبل أن يبحث عن الحلول، وفي حال دخول في صفقة مع إيران هل سيقبل بذلك ويسير في هذا التوجه ويترك جانبا الجميع؟ لأن الشغل الشاغل لترامب طبعا هو أن يبتعد كليا عن الأوروبيين وعن الناتو وعن كل هذه وعن الشركاء السابقين.
4: نعم، الرئيس ترامب هو أولا وأخيرا رجل الصفقات، يعني وبالتالي هو يريد صفقة سياسية، ولذلك يضغط باتجاه إحداث اتفاق سياسي يؤدي طبعا إلى إنهاء هذه الحرب وعدم يعني التوغل أكثر عسكريا في تداعيات هذه الحرب بطبيعة الحال. ولكن عندما نتحدث يعني عن ماذا تريد الولايات المتحدة في آخر الموضوع، هل هي تريد تدمير إيران، هل هي تريد يعني ضرب إيران نسفها من الوجود؟ الجواب طبعا لا. الاستراتيجية الأمريكية في بداية الموضوع كانت طبعا أن لا يكون إعادة رسم خرائط النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بحيث لا يكون لإيران نفوذ عسكري خارج حدودها، وبالتالي إذا قبلت إيران بأن لا يكون لديها سلاح نووي، لا يكون لديها يورانيوم مخصب بنسبة 60% وأن لا تشكل خطراً على جيرانها، أعتقد هذه شروط كافية لإنهاء الحرب، وهذا ما تريده بطبيعة الحال الولايات المتحدة. ولكن يعني عندي قناعة في موضوع واحد، بأن الخيار العسكري الأمريكي بني على قناعة بأن طريق المفاوضات مع الجانب الإيراني وصل إلى طريق مسدود. في الوقت الذي كانت إيران تتفاوض فيه مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان كان هناك تقارير استخباراتية قدمت للرئيس ترامب بأن إيران تطور أكثر من 300 صاروخ باليستي في الشهر، هذا عدا عن اليورانيوم المخصب والنشاط النووي الذي يجري. وبالتالي لا يوجد ثقة في الجانب الإيراني، وموضوع المفاوضات هي دائما لكسب الوقت. هذه القناعة إلى الآن هي راسخة حقيقة لدى الإدارة الأمريكية بأن كل هذه الفرص التي تعطى أمريكياً لإيران لا يتم استغلالها لإنجاز مخرج سياسي، وإنما يعطى المقترح وراء الآخر، وبكل مقترح إيران تحاول أن تناور إما بلغة المقترح أو بالشروط أو ما إلى ذلك. ولذلك أنا أقول يعني كلنا نتمنى طبعا أن يكون هناك مخرج سياسي لهذه الحرب وأن يكون هناك اتفاق ينهي هذه التحشيدات العسكرية في المنطقة، ولكن المشهد لا يشي بذلك حقيقة. يعني أولا الرئيس ترامب إذا قرر اليوم أن يعلن الانتصار ويخرج من هذه الحرب هو يكون مهزوم داخليا، لأننا أمام مضيق هرمز مغلق، أمام أسعار وطبعا مشكلة الطاقة الكبرى في العالم بسبب إغلاق المضيق، وأمام تضخم له تداعيات سلبية على الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الذي طبعا ننتظر فيه الانتخابات النصفية بعد أقل من 6 أشهر. لذلك وهذا يعني ضروري التركيز هنا ربما في هذه النقطة على الوضع الداخلي الأمريكي. في أقل من 6 أشهر يكون هناك انتخابات نصفية، إذا بقي الوضع على ما هو عليه فالحزب الجمهوري أمام هزيمة حتمية. لذلك الوقت ضيق أمام الرئيس ترامب ليغير هذه المعادلة، وأنا لذلك أعتقد بأنه جاد وصادق في موضوع التوجه العسكري لضرب إيران حاليا. إلى الآن نستطيع طيب. أن نقول نعم هناك تراجع في شعبية الرئيس ترامب، أختم بسرعة هنا، تراجع في شعبية الرئيس ترامب، ولكن إلى الآن الشعبية للرئيس ترامب في حزبه وفي طبعا حاضنته الشعبية كبيرة لدرجة أنه يستطيع بالفعل التأثير على الانتخابات المحلية التي تجري. يعني هو كان قادر الأسبوع الماضي على يعني إخراج أحد الجمهوريين المعارضين له من السباق الانتخابي، وكان هناك يعني نائبة
0: طيب بس
4: حلت محله وهي موالية للرئيس ترامب، وبالتالي الوقت ضيق. نعم
0: طيب فيصل يريد أن أتفاعل معك، تفضل.
3: يعني أنا أتفق صراحة مع الأستاذ إن هذه إن يعني إحنا قريب من يعني لا ما أشوف يعني حلول سلمية صراحة غريبة، ويعني أنا أتمنى إن يكون يعني يكون في انفراجة قريبة، ولكن التمني غير الواقع. اليوم في حشود أمريكية أسعار البترول والطاقة، ولا يمكن للعالم يعني حتى في اليوم رأي عالمي، اليوم بريطانيا فرنسا وبلجيكا تعمل تحالف بحري لفتح المضيق، وإحنا شفنا سابقا يعني في الصومال مثلا قوات دولية بعد قرصنة الصومال للمراكب صار في تدخل دولي. يعني موضوع الحرب وموضوع هرمز موضوع مختلف جدا. يعني أنت اليوم مضيق هرمز إمدادات الطاقة 24.2، وعندك إمدادات الطاقة في مضيق ملقة بين إندونيسيا وماليزيا 28%. فهل معقول هذا المضيقين اليوم أو العالم سيسلم أن يدار بهذه الطريقة البيتكوين ويوقف، وهل وبعدها في حصار ثاني اللي هو حصار، وإيران أصلاً بنيتها التحتية السابقة الاقتصادية ماي ما في مدينة طهران، وهل الشعب الإيراني اليوم بعد ثاني يوم من الحرب يقول لك يا أخي ليش أنت حاربت دولة عظمى، يعني ليش ما عملنا كومبرومايز، ليش ما عملنا اتفاقية، يعني ليش تعرض مدننا.
0: نعم
4: انا هذا هذا الوضع انا هذا ما أقول الوضع غير مستدام. يعني لا يمكن للرئيس ترامب ان يترك الامور تسير في كما هي عليه الان. المضيق مغلق طبعا، وهناك قوه ايران تقول بانه في حال تم التصعيد سوف تقوم باغلاق المضيق، يعني المضيق في باب المندب في البحر الاحمر. هل يعني من المنطق ان تترك ايران بهذه القوة والجاهزية القتالية اللي تضر دول الخليج بقوتها العسكرية وصواريخها البالستية؟ لا أعتقد هذا. ولذلك أنا أقول بهذا الوضع الغير مستدام لا يمكن أن نتصور أن تترك الأمور على حالها حتى نصل للانتخابات النصفية. لابد أن يكون هناك إجراء معين يتخذ الآن في هذا الموضوع.
3: عندي نقطة بعد مهمة في موضوع
0: باختصار.
3: يعني المضيق باختصار مضيق هرمز، يعني اليوم تقول لك احنا يعني هل هي غنيمة حرب؟ لأن حتى إيران في طريقات يقول لك احنا وقعنا الاتفاقية بس غير مصدقة. فهل اليوم هل يعقل أن مثلا قانون داخلي إيراني خلاص هو اللي عمل غير قانون دولي؟ فهذا غير معقول. وثانيا اليوم عندك دولة مشاطئة اللي هي عمان، فيعني هل العالم يقبل أن المضيق يكون رهينة تحت إيران بعد كل اللي صار؟ يعني اليوم استهداف إيران لحقل الغاز وحقل محطة البترول. وأبغي أضيف بعد نقطة، لأن الأستاذ الكريم تكلم يعني وقت الهدنة بعد إيران هاجمت قطر، هاجمت في ميناء أم سعيد باخرة كانت متجهة من أبوظبي إلى قطر. فهاي يعني يعني بعد دلالة ثانية أن أن أن أن أن أن أن الحرب قائمة يعني، وإسرائيل تتمتع بالسلام. يعني اليوم إسرائيل ما جاها في وقت الهدنة ما جاها ولا ضربة تتوغل في لبنان، والدول الخليج اللي لها لا علاقة فيها وقت الهدنة تنضرب، أبو ظبي والكويت وقطر يعني والسعودية.
0: طيب.
3: هذه يعني
0: دي جي دي فانس صرح منذ قليل، أعتقد أن إيران ترغب في إبرام اتفاق لكننا لن نعرف ذلك حتى نوقعه، ويقول أن لا إيران ولا أمريكا ترغب في
5: الحرب،
0: عودة الحرب.
5: هو دي جي فانس له مواقف مختلفة نوعا ما من موقف
0: هذا ما أعتقده الإيرانيون في البداية،
5: وهذا ما يعتقد العالم،
0: وطالب الإيرانيون بأن يكون هو المفاوض.
5: لكن يعني صحيح أنه لا يمكن أن نتكلم عن موافقة بين إيران وبين الولايات المتحدة إلا ما يقع يعني الإمضاء على الاتفاق
0: طبعا.
5: ولهذا وهذا شيء ليس بسهل بتاتا، لأنه مطالب إيران هي كبيرة جدا ومطالب أمريكا كبيرة جدا، وربما نتفق مع الأصدقاء في واشنطن وفي قطر أنه الحرب الظاهر أنها يعني حتمية نوعا ما قادمة، لأنه عدم مواصلتها هو خسارة كبيرة
0: لترامب
5: ولصورة ترامب والصورة اللي يحب يخليها في العالم. هذا شيء. والسيد فيصل من قطر من الدوحة تحدث عن مضيق هرمز، وهذا يذكرني بما قاله رفسنجاني عدة سنين إلى الوراء، أنه إيران لها أكثر من القنبلة الذرية، من القنبلة النووية، لها ما هو أهم من القنبلة النووية وهو مضيق هرمز. يعني صحيح أنه مضيق هرمز لا ينتمي ليس ملك لإيران، ولكن في نفس الوقت ظهرت بالواضح أنه إيران يمكن السيطرة نوعا ما على المضيق. ولهذا من الأشياء الغريبة أنه قبل هذه الحرب لا أحد يتحدث عن مضيق هرمز، وأصبح مضيق هرمز هو من
0: أكثر شيء معروف في العالم
5: الكبيرة للمحادثات بين أمريكا وإيران. ولهذا هناك اعتبارات تغيرت منذ هذه الحرب. وفي رأيي هناك إشكالية أخرى ما تحدثناش عليها، وهو أنه دول الخليج ليست لها مواقف موحدة نوعا ما، وليست لها مواقف موحدة في هذه الحرب. وزيارة نتنياهو إلى الإمارات خلت ربما أنه إيران تركز هجوماتها على الإمارات.
0: هذه الزيارة أكدها مكتب نتنياهو وكذبتها أبو ظبي،
5: وأنا ربما سمحني يعني نصدق نتنياهو أكثر من مع الأسف يعني.

والمسرح مساء غد مسرح معهد العالم العربي في أمسية مخصصة وفي حفل تضامني مع لبنان من الضيوف المشاركين إذن بيكونوا في مونتي كارلو الدولية بلقاءات سريعة. تانيا صالح، أميمة الخليل، هبة طوجي، عياد خليفي، كل ذلك نتعرف منهم وعلى مواقفهم وعلى مشاركتهم أيضا. إذن سنكون مع الأغنية قبل أن نتوقف أيضا مع معرفة الجديد من زميلنا طارق حمدان.

0: نتابع سويا كافي شو ونتوقف مع برنامج الآن غدا. طارق حمدان يا مرحبا بك.
1: مرحبا بك غدا، مرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: إلى موضوعنا الأساسي اليوم.
1: نعم، لدينا بعض المحطات في برنامج الآن غدا. المحطة الأولى اليوم لها علاقة بالشباب، يعني سنبتعد عن
0: أنت سعيد
1: عن الحروب والأزمات في المنطقة العربية، مع أن هناك أيضا معارك يخوضها الشباب ومنها العمليات التجميلية.
0: أوكي.
1: يعني بهدف الوصول إلى ملامح مثالية قد لا يكون لها وجود في الواقع، يزداد توجه المراهقين نحو الإجراءات والعمليات التجميلية التي تجري أحيانا داخل مراكز غير مرخصة. ما الذي

0: تفسر هذا التوجه المتصاعد لدى اليافعين وما سبل حمايتهم من قرارات تجميلية قد تكون لها تبعات جسدية ونفسية طويلة الأمد، وخصوصا في البلدان العربية؟ ربما يعني لا يوجد هناك ضوابط، لا يوجد هناك رقابة، أحيانا يتم إجراء العمليات أو الإجراءات التجميلية في مراكز تجميل بسيطة يقوم بها
1: غير مرخص لها.
0: صحيح، يقوم بها أناس غير مختصين. سنتحدث عن هذا الموضوع مع العديد من الضيوف: صابرين الجلاصي الباحثة في علم الاجتماع، أحمد الشريف جراح تجميل ينضم إلينا لتقديم شهادة، ولما الصفدي مختصة بالإرشاد النفسي والأسري.
1: يعني اللافت أنه ليس المتقدمين بالعمر اللي عم يلجأوا للعمليات هن الشباب اللي هن منهم بحاجة. يعني
0: بلاش نقول شباب، خلينا نقول حتى اليافعين، وهذا وهذا
1: يعني
0: وهذا أمر في غاية ربما الحساسية. يعني 13 14 15 سنة بتلاقيهم بلشوا يحقنوا البوتوكس وينفخوا الشفايف ويزبطوا الأنف، ويعني هذه ظاهرة، هذه ظاهرة لابد من الوقوف عندها غدا. الفقرة الثانية: مجتمعات، وهي لها علاقة بالإصدارات هذا اليوم. سنتوقف عند كتاب لافت بعنوان خفايا سقوط الأسد ورؤية أحمد الشرع، هو كتاب حديث صدر عن دار رياض الريس للكاتب اللبناني منير الربيع، يحاول قراءة سقوط نظام الأسد في سوريا بوصفه نتيجة مسار طويل من التآكل السياسي والعسكري والاجتماعي أيضا، وليس مجرد حدث عسكري مفاجئ. سينضم إلينا الكاتب منير الربيع للحديث حول هذا الإصدار الجديد.
1: إذن منقول الآن غدا عند 11:16 السادسة،
0: ونوجه الدعوة لكل المستمعين: بإمكانكم دائما أن تكونوا جزءا من النقاش، اكتبوا لنا عبر رقمنا على الواتساب، الرقم هو 00-33-764-4398-55. دائما تعثرون على هذا الرقم من خلال صفحتنا على فيسبوك وإنستغرام الآن غدا.
1: نشكر طارق حمدان.
0: شكرا غدا.
2: جديد الإصدارات.
1: وإلى جديد الإصدارات في هذه الساعة الجديد، سنتحدث عن مدحت صالح الذي طرح منذ أيام قليلة أغنية فيها كتير من الحزن، لأنه هي يا فراء، يعني فارق حبيبه. فسنستمع إلى جديد الفنان المصري كلمات محمد غنيم، ألحان معاذ زين، التوزيع أحمد علي، والجديد.
2: أنتم اليوم في الاستماع إلى كافي شو على مونتي كارلو الدولية.

0: إيه يفرى استمعنا إليها بإطار جديد الإصدارات للفنان مدحت صالح. أعود وأشكر المستمعين الذين أيضا كتبوا لنا، خصوصا لأنه كنا اليوم عم نحكي عن الكلام. تحية إلى خلود من منطقة السويداء، وكتبت جملة كتير حلوة: السويداء تتشافى بالموسيقى، تأثير الكلمات علينا في حال ما وقع كبير سواء إيجابي أو سلبي. بالتأكيد بنتمنى لكم كل الإيجابية والمحتوى الروحي كما قالت خلود راشد. شكرا لك كمان. خير الكلام ما قل ودل. للأسف الشديد هناك الكثير من الناس يجادلون في أمور كثيرة غير مجدية، ويدور في دوامة أي يكرر الموضوع ذاته بيجعلك آخر شيء تهرب منه. وتحية إلى محمد من موريتانيا، تحية كذلك إلى حسين علي اللي منوجه له ولكل مستمعينا أطيب الأمنيات. نصل إلى الفقرة الأخيرة في برنامج كافيشو اليوم، أيضا فنية بامتياز، ونشكر ضيوفنا اللي رح يكونوا معنا في هذه المساحة الحرة التي نطلقها الآن من مونتي كارلو الدولية. فلنستمع.
1: مونتي كارلو الدولية

فنانون لبنانيون وغير لبنانيين يجتمعون مساء غد الأربعاء في معهد العالم العربي في حفل تضامني سيذهب ريعه لصالح منظمات إنسانية طبية تعمل في لبنان دعما لضحايا الحرب الأخيرة. حدث يجري تحت رعاية رفيعة من قبل رئاسة الجمهورية الفرنسية القيادة الفنية للموسيقي إبراهيم معلوف. فنانون من مغنيين وموسيقيين لبوا دعوة التضامن هذه. أذكر منهم مع حفظ الألقاب أسامة الرحباني، أميمة الخليل، تانيا صالح، هبة طوجي، عبد الرحمن الباشا، ساري وعياد خليفي، ناش، إيكار وغيرهم. من المشاركات والمشاركين في أمسية الغد أستضيف في مساحة حرة كلا من هبة طوجي، أميمة الخليل، تانيا صالح وعياد خليفي.

0: هبة طواجي، أهلا وسهلا فيك من مونتي كارلو الدولية.
1: مرسي، أهلا فيك.
0: طبعا بصرنا اليوم نحكي عن هذا الحدث الذي يستقبله معهد العالم العربي يوم 20 من الجاري، والأهم أنه الفنانون يلتقون من أجل لبنان الجريح. شو بتمثل هالمشاركة؟
1: يعني أكيد هالمشاركة كتير مهمة بالنسبة لإلنا، وكنا بحاجة لهيك حدث تنقدر قد ما فينا نحنا كفنانين كمان نقدر نساعد نوعا ما ونستعمل صوتنا أو البلاتفورم يلي عنا إياه تنقدر قد ما فينا كمان نوقف داعمين للبنان يلي عم يمر بفترة كتير صعبة ومؤلمة. فنحنا اليوم كفنانين صح عم نغني، صح عم نقدم فن، بس نفس الوقت كمان هيدا الفن هو فن ملتزم لأجل لبنان، حتى نكون نحن كمان بطريقتنا وبفننا مجتمعين للبنان.
0: إبراهيم معلوف طبعا، وحضرتك من الوضع والأسس لهذه الأمسية. إبراهيم معلوف، خبرينا عنه، عن هذا الاختيار كان كله له؟
1: صراحة نحن اتصلوا فينا من الانستيتيو دي موند عرب كرمال نجرب نفكر مع بعض بخلطة، إذا فيني أقول، أو كونسير أو ريسيتال نقدر من خلاله نجمع قد ما فينا بنفيس حتى نقدر نساعد جمعيات تدعم بلبنان. فنحن فكرنا قد ما فينا أنه الأحلى أنه يكون كونسير نجمع فيه كتار من الفنانين لبنانيين وغير لبنانيين حتى نحس بهيدا الأنيون، يعني هيدا
0: التضامن اللي عم بيصير.
1: تضامن لازم كمان أنه يكون في تضامن بيناتنا نحن، هيدا الشيء بيفرجي صورة جميلة عن نحن اللبنانيين، قديش عنا انفتاح، قديش نحن كمان محبوبين من كل الأطراف والعالم يعني، وخاصة بفرنسا. فجمعنا أصدقاء فنانين لقلنا، وكمان حتى فنانين حبوا انه الانستيتيو دي مود عرب يعزمون ويكونوا موجودين معنا. ففنانين رائعين يعني من كل المجالات، يعني في معنا كمان موسيقيين، في معنا مؤلفين، في معنا مغنيين يعني، وعم نحكي كمان انه في كتير تنوع بالانماط الموسيقيه، يعني نحن ما في بس نمط موسيقي واحد معين، الهدف هو فعلا انه يكون في توت لي جينيراسيون، كل الاجيال وكل الانماط الموسيقيه الموجوده حتى نقدر نعمل كونسير هيك فيه كتير من التضامن. وجمعنا كل هالأشخاص مع بعض إيد بإيد وفكرنا مع بعض بشو ممكن تكون الأغاني يلي رح تزين هالحفلة.
0: أكيد ما رح نحكي عن الأغاني، رح ننتظر يوم الحفل، بس ذكرتي هبة طواجي شيء مهم، إنه قديش لبنان الثقافي حاضر ومعروف أيضا لدى الموسيقيين في فرنسا وفي العالم. الدور المعاكس كمان، وجود فنانين لبنانيين في الخارج أولك كمان وسع هذه المعرفة، هالتعامل بيناتكم. وحضرتك يعني خير دليل، ما حنحكي عن إبراهيم معلوف لأنه هو من الأساس هون، بس مع مجيئك إلى هنا وانتشارك وإلى ما هنالك،
1: يعني أنا بحس أنه نحن كلبنانيين في عنا بطبيعتنا بتكويننا، إذا فيني أقول، انفتاح على كل الثقافات، يعني كوننا كمان نحن بالثقافة عنا أو حتى بنتعلم اللغات، يعني عنا سهولة باللغات وبالتواصل مع الآخرين. فبحس أنه نحن كلبنانيين عنا أصلا هيدا الانفتاح على الثقافات كلها، فبحس بوجودنا هون بفرنسا عم نخلق هيدا العلاقات، إذا فيني أقول، الثقافية الفنية الحلوة يلي بيطلع منا كتير من الأعمال الحلوة. يعني الفن بالعكس وقت تشاركي مع عدة أشخاص وعدة ثقافات بيغنيك وبيغني الفن وبيغني كل شيء. فبالعكس أنا بحب كتير هيدا التواصل الفني والثقافي والفكري بين عدة ثقافات وعدة بلدان، هيدا الشيء بحسه كتير بيغنينا يعني. وهيدا هي الحفلة هيك، يعني في هيدا التلاقي بالثقافات والحضارات، ولبنان معروف قديش هو يعني مركز لتلاقي الثقافات.
0: نعم، نحن منحييكم على هذا الجهد، منحييكم على هذه المبادرة، وأيضا لمعهد العالم العربي اللي كان كمان داعم، وأيضا فينا نقول أنه حتى يعني على أعلى المستويات، ليس فقط بمعهد العالم العربي، يعني في دعم من وزارات ويمكن صح. كمان رئيس الجمهورية، وهذا شيء لافت بالنسبة لهذا الموضوع. نحكي يمكن ثقافي بالأخير، نقول يعني عم نحكي فن بس عم نحكي كمان إبداع. هل الإبداع اللي عم تحكوا عنه برأيكم بينتشر، بيعطي رسالة أمل لهذا الوطن ولكل وطن كمان هو جريح، بيبقى الثقافة والفن هن الرسالة الأخيرة؟
1: أول شيء ما في شك أنه لبنان هو كمان وجه فرانكوفوني، والعلاقات بين فرنسا ولبنان هي علاقات على مر التاريخ يعني موجودة وبعدها مكملة اليوم، والدليل هو كل هالمبادرات إذا فينا نقول من قبل فرنسا لدعم وسند لبنان، وهالحفلة هي منهم يعني. فنحن كبلد فرانكوفوني جميل أنه نقدم هيك عمل على هالمستوى مع هيك فنانين هالقد مميزين، وما في شك أنه الفن والثقافة مثل ما حضرتك قلتي هن وجه أو هوية البلد، منهم بس موجودين للترفيه، منهم شي دو لوكس بزوان، هن كمان من خلالهم إنسان ممكن يحس بشوية ترابي، براحة نفسية، ممكن يعبر عن حاله، ممكن يعبر عن وجعه، والفن نحن اللي منقدمه كمان بيحكي بلسان الناس، بيحكي بصوت الناس، وبنفس الوقت كمان بيقدر هيك يكون مثل فسحة أمل للتغيير، لأنه نعبر، لأنه نكون موجودين لنسمع صوتنا ووجعنا قدام الكل، لأنه بحس أنا أنه الفن هو رسالة، هو كمان نحن كفنانين سفرة لبلدنا.
0: نعم.
1: يعني وين ما نروح بنحمل بلدنا معنا ومنجرب نحمله ونقدمه بأجمل صورة. فإن شاء الله نحن بهالحفل نقدر نجمع أكبر عدد ممكن من الجمهور حتى سوا نكون عم نحتفل وقد ما فينا نوقف داعمين للبنان ولهالرسالة، ورح يكون عن جد حفل كتير حلو ومؤثر على البارفي يعني تبع الانستيتيو دي مود اراب، يعني حيكون كتير هيك كادر حلو بعشرين الشهر.
0: نعم.
1: برجع بذكر 24 شهر
0: موفقين فيه، وأكيد في حضور. أنا شفت أنه تقريبا المبيع كتير كتير تمام يعني ومرتفع. بنتمنى لكم طبعا كل التوفيق. هبة طواجي، أخيرا صوتك حيكون وحدك ولا مثل ما بنعرف إن كان مع إبراهيم معلوف أو إن كان مع أسامة الرحباني، كيف حيصير التوزيع ولا ما بتحب تقولي؟
1: لا يعني أكيد إحنا يعني أنا وإبراهيم عملنا الديريكسيون أرتيستيك تبع الكونسير، بس أكيد كمان رح يكون لنا مشاركة فيه، أكيد رح نكون كمان عم نقدم على المسرح يعني
0: شيء مشترك
1: أكيد بعد الأغاني. وفي أسامة كمان، أسامة الرحباني جاية من لبنان خصيصا لهالحفل حتى يشارك بالحفل، وفي كمان فنانين موجودين أصلا هون بازيب باريس يعني حيشاركونا، ولبنانيين وغير لبنانيين، ما بدي سمت ما انسى يعني.
0: نعم.
1: بس كلنا سوا يعني رح يكون في هيك مثل ما بيقولوا خلطه حلوه يعني، في كمان في هيك مزيج حلو.
0: رساله امل، رساله امل وتضامن واجتماعات واللي بدك اياه، وبسمه ان شاء الله نتمناه لك. هبه طواجي، شكرا جزيلا لحديثك الى مونتي كارلو الدوليه.
1: ميرسي كثير، ميرسي لكم المستمعين.
0: وسنستمع الآن إلى فنانين أربعة يشاركون في حفل الغد. إذن كنا مع هبة طواجي، وأيضا سنستمع إلى إيكار المشارك في أمسية معهد العالم العربي، وهو في هذا الديو مع هبة طواجي، أيضا الموسيقي بالطبع أسامة الرحباني على البيانو، وأيضا الموسيقي إبراهيم معلوف.

0: أميمة الخليل، مرحبا فيكي.
1: يا هلا يا هلا بغادة،
0: أهلا وسهلا فيك بباريس مجددا. ومجددا هذه المرة تعتلين المسرح للغناء دائما للحديث، وأيضا قول إنه لبنان حاضر رغم كل جراحاته، ولكن هذه المرة مع مجموعة من الفنانين. شو بتشكل مشاركة جماعية بهدف نبيل مثل هذه الأمسية؟
1: شكرا كتير يا غادة على الاستضافة، شكرا على السؤال. حلو كتير ديجا أنه نشتغل مع بعضنا، يعني هيدي شغلة نحنا ما كتير شاطرين فيها، يعني لي ظروفنا ولي تاريخ سيرتنا بالحياة وبالحروب وإلى آخره، في أسباب كتيرة تخلينا أنه كل واحد يشتغل وحده ناجح وحده. أنا من الناس اللي بحب أشتغل مع الآخرين كتير، يعني بآمن أنه الجهد هو جهد مشترك وجماعي حتى يدوي. فإجت هالفرصة ودعاني الموسيقي اللي بحبه كتير واللي اشتغلت معه مرة بلبنان ببيروت، إبراهيم معلوف. فحبيت كتير إنه ليش لا يكون في ناس موجودين على المسرح عم نغني كلنا سوا، قلب واحد، كلمة واحدة، موقف واحد، هدف نبيل. نحنا عم نتعذب كتير، ونحنا يعني وضعنا شائك جدا، وضعنا الداخلي بلبنان. فيعني حيلا كلمة إطراء، حيلا كلمة دعم، حيلا موقف داعم أنا معه وأنا بدي يكون فيه لحتى حس حالي أني فاعلي بشكل من الأشكال ولست مشلولة يعني وقاعدي بالبيت.
0: بهذه الفكرة على كل حال، بهذا التجمع، يعني في العالم الغربي منشوف كبار الفنانين يلتقون من أجل هدف سامي، من أجل الغناء للفقر، السلام، للعدالة. إذن بين أصلا نحن في عالمنا العربي أميمة الخليل أنه نلتقي على هكذا أهداف؟
1: طبعا، يعني تشتت وأنا بأغنيتي عطول في هيدا الدعوة لأنه نجتمع يعني مع بعضنا، لأنه أثبتت التجارب والحروب أنه يعني بتمتد الحروب علينا اليوم، موفرة منطقة معينة بس لأسباب يمكن سياسية ولوجستية وإلى آخره، بس مش رح تسلم بالنهاية هذه المنطقة. فكلنا بسفينة واحدة وكلنا ببحر واحد، إذا ما كنا سوا صعب صعب الواحد وحده يقاوم يعني هيدي الموجة العاتية من الحروب ومن التهجير ومن يعني الموت.
0: ولكن الفن حاضر، والفن دائما طبعا رسالته جميلة، رسالة رفع معنويات، كما هو رسالة قضية مثل الأغنية اللي بتأديها أميمة الخليل منذ بدايتك. شو اختلف ما بين البدايات إلى اليوم بطرح القضايا الكبيرة لديك من خلال الأغنية؟
1: هذا سؤال كتير كبير يا غادة، وبدنا نوسعه يعني شي مرة هيك نحكي عنه، بس بالمختصر كان عنا إيمان بقضية واحدة مركزية وهي قضية فلسطين. هلأ صرنا قضايا متفرقة ضمن هيدي القضية، فصارت كريز ورا كريز مكدسة. فالواحد بده ينقي كلمته، ينقي أغنيته، ينقي الموسيقى اللي عم بيشتغل معه بطريقة كتير حذرة حتى يكون مصدر جامع للناس وليس يفرق الناس. ما بعرف إذا قدرت أختصر لك.
0: نعم أكيد
1: الوضع.
0: يعني حتختصري لنا مثل اختصار الحفل اللي رح يكون يوم 22 لأنكم مجموعة من الفنانين. أميمة الخليل طبعا نحن كتير سعداء أنكم تكوني حاضرة ضمن هذه المجموعة المميزة اللي تم اختيارها، ورغم أنه كل واحد حيختصر على أغنية أو أغنيتين مش أكثر، لأنه
1: بالضبط
0: أنه يكون حضوره فقط كموقف كأعلان دعم مهما كان المكان ومهما كان الأوجاع إلى ما هنالك. أميمة الخليل في نعم. هذه الأمسية حتغني، ما حنقول ما بدنا نكشف شو بدك تغني، بس حيكون أغنية ملتزمة وطنية ولا أغنية كمان تدعي للفرح، تدعي للحب، تدعي لأنه نلتقي؟
1: يعني هي الظروف بتحكم مرات، والنوع الآلات والموسيقيين الموجودين والعدد بيحكم، فبتصيري بدك تختاري على هالأساس. وشو ما اختار الواحد من ريبرتوار اللي أنا بغني رح يكون بصلب الرسالة اللي بدون يقدموها بمعهد العالم العربي بباريس. فيلا لقونا لحتى تكتشفوا شو بدنا نغني. وخليني كمان أقول إنه في أغنية ما بعرف إذا بيحق لي،
0: تفضلي يلا يلا قولي.
1: رح نشترك رح نشترك فيها كلنا، رح نغنيها كلنا أغنية جديدة عملها إبراهيم.
0: يعني هاي بتكون مسك الختام فينا نقوله.
1: طبعا طبعا، بس بما أنه كلنا بروفيسيونال فبنتدرب بسرعة كتير، يعني بنكون شاغلين شوي وحدنا بالبيت كل واحد، بعدين نجتمع على السريع لننفذ المقطوعة.
0: نعم أكيد، بكل سرور وبكل شكر أيضا وامتنان لمشاركتك أميمة الخليل في هذه الأمسية. نتمنى السلام والأمان، وإنه الحب يعم بكفي بكفي بكفي، يعني
1: ما في إلنا إلا الحب، لأنه بسلاح ما عم نعمل شيء.
0: أهلا وسهلا فيكي في باريس أميمة الخليل.
1: ميرسي ميرسي ميرسي يا غادة، شكراً.

0: العشرين من الجاري. إذن حفل فني استثنائي سيجمع عددا من الفنانين اللبنانيين وغير اللبنانيين، يقدم في معهد العالم العربي، وسيذهب ريعه إلى المنظمات الغير حكومية في لبنان. ومن المشاركات في هذا الحفل الفنانة تانيا صالح. يسعد أوقاتك ست تانيا.
1: صباح الخير ستنا، كيفك؟ إن شاء الله بخير.
0: نحن كتير سعداء تكوني من بين المشاركات، إنك تكوني كصوت ينقل هذا الجرح اللبناني كمان مرة ومرة ومرة.
1: يعني يا ريت شي مرة بيكون الوضع مختلف حتى نحكي بقصص هيك فرحة أكتر، بس للأسف هيدا الوضع. ونحن وظيفتنا كناس تشتغل بالفن انه بنقاوم بهالطريقه، انه ما بنعرف نعمل غير شيء، ونخلي الناس دائما تفكر بلبنان وتحكي بلبنان، وتكون القضيه اللبنانيه على راس الليسته بالنسبه للوضع. لانه عم تشوف كمان بالاعلام العالمي كانه لبنان مش موجود، كانه تفصيل بالنسبه للاخبار الكبيره، يعني البلاد اللي حوالينا والمصايب الكبيره اللي حوالينا، بتحسي انه لبنان صار مثل التفصيل. وهذا الشيء نحن عم نجرب انه نحطه على الواجهه من خلال هذا، يعني هيدا العمل اللي رح نشارك فيه كلنا سوا لحتى نجمع شويه فون مثل ما بيقولوا، مساعدات للمنظمات الاساسيه اللي عم تكون هي شغله على الارض اساسي، منهم الصليب الاحمر الدفاع المدني.
0: أكيد هناك منظمات عديدة، لا ننسى المهجرين اللي هن بحاجة ليس فقط يعني لهاتين المنظمتين، إنما المنظمات اللي تعمل أكل، اللي بتداوي علاجات نفسية. يعني بتتصوري قديش الوضع متطلب عدد من المشاركين ومن متطوعين أيضا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
1: طبعا ما هو هيدا يلي يعني بيكبر القلب، هو إنه على كتر ما صرنا مرئين بقصص صاروا اللبنانية مثل تكسر، يلا بتلاقي هالمتطوعين وهالشباب وهالأفكار وهالقدرة على المساعدة بتفيد، دايما بتفيد للأسف بهالأوقات. يا ريت بتضلها موجودة بأوقات اللي ما بيكون فيها مشاكل. يعني أنا بتمنى أنه لبنان ما يكون دايما مارق بهذه الحالة طبعا، وبتمنى أنه اللبنانية يكونوا متوحدين وبيساعدوا بعضهم بهالطريقة وبهالفويد من المحبة بكل الأوقات، مش بس بأوقات المصايب. فمثل ما قلت نحن يعني ما فينا نساعد بوجودنا تحت جسديا، بس فينا نساعد معنويا، وفينا نساعد بأنه نطلب من الناس تتبرع، لحتى مثل ما قلت هدول اللي عم بيساعدوا إن كانوا متطوعين ليساعدوا من الناحية النفسية، كانوا متطوعين ليطبخوا. في ناس عم تساعد الأولاد تظهر الخوف والأسف من خلال الرسم والرقص والغنى، يعني كله هيدا مهم وضروري. وهلا نحن قادمين على صيفيه، يعني بالصيف بتعرف الطقس ببيروت كتير شوب فطيس. نعم. يعني بقى اللي قاعد بالخيمه كيف بده ينام بالخيمه؟ صحيح. ما بعرف.
0: صحيح.
1: يعني في مشاكل بتكون انت مش مفكره فيها، بدها كمان حال.
0: تانيا صالح، عم نحكي شوي قصص نفسية وعلمية وطبية، بس خليني كمان احكي أنا ثقافيا. يعني لبنان الثقافة تمكن من أنه رغم كل الظروف أنه يبقى صامد بفضل هالفنانين اللي هني عم يستمروا ولو منفردين. فحالتك تنطبق أيضا على هذه الحالة تانيا صالح.
1: يعني هلا انا ما بدي احكي عن حالي، بس بحكيك عن حاله الفن اجمالا بلبنان. يعني حاله القدره على الخلق المتواصل هيدا انا بتعجبني، يعني ما بعرف من وين بتجي صراحه، ما بعرف من وين بيجي هالحب الخلق والذوق والعطاء، ما بعرف من وين بيجي، بس هيدا موجود ودائما موجود وكل عمره كان موجود، حتى بعز دين الحرب القاسية كان يبقى موجود. فهيدا الشيء بيكبر القلب طبعا. يعني كنت عم قلو لابراهيم هذيك اليوم على التليفون انه الحلو انه نحن فنيا عم نتعاون، حتى لو ما كنا بلبنان، حتى لو ما كنا عم نشوف بعض كتير، وحتى لو ما كنا قراب من بعض كل يوم، بس وقتا منتعاون فنيا كمان هيدا الشيء كتير مهم، مش بس كل واحد يكون عم يشتغل بحاله. يعني مش انه مثل ما قال زياد رحبين الله يرحمه واحد واحد واحد واحد، لا لازم يجمعوا يصيروا 18 مش واحد كل واحد
0: ومن هنا طبعا اجتماعكم على المسرح في ليلة واحدة مع فنانين آخرين، حتى كمان في فنانين من فرنسا متضامنين مع لبنان، موسيقيين هن يمكن أكثر موسيقى من الأغنية، فجميل هذا العمل، هذا التضامن. وتانيا صالح، أغنياتك تحدثت عن لبنان، تحدثت عن غير لبنان من العالم العربي وعن العالم، فهذه الأمسية ماذا تشاركين؟
1: تعرفي أنا كنت حابة أنه أعمل غنية لزياد ويكون موجود بيناتنا، بعدين قلت أنه يمكن مش أحسن وقت ينعمل هيك شيء لزياد، يمكن لازم ينعمل شيء تاني بمحل تاني بمكان بيقدر يعطي قيمة شغله أكتر وأكتر، بس رجعت اقتنعت أني أعمل شيء غنية من أغنية يلي إلها علاقة بالشغل يلي عملته للسينما، فما رح أقول لك شو هي، بس كمان من ميلي منكون عم ندعم فكرة هيدي قصة الخلق اللي عم أقول لك عنها، أنه مش بس بالموسيقى، أنه نشجع كمان فكرة أنه يضلوا الشباب يعملوا سينما لبنانية، لأنه بحاجة نخبر قصصنا أكتر وأكتر، فهيدي مثل طريقة لحتى نعمل مثل كلاندوي للسينما اللبنانية، وأنه نحنا بحاجة أكتر وأكتر وأكتر لإلها بهالأيام. كمان من ناحية تانية بحاجة لتضل الموسيقى إلها مكان بالسينما، ويضلوا العنصر البشري هو اللي عم يخلق موسيقى السينما، مش نروح كمان على أماكن تانية وطرق تانية بصناعة الموسيقى يلي هلأ عم تتخبط فيها الساحة الفنية إجمالا، قصة الـ AI وكيف هو عم بياخد محلنا كلنا، يعني محل اللي بيكتب شعر، محل اللي بيعمل موسيقى، محل اللي بيوزع، محل اللي بيعمل أصوات السينما، يعني نحكي فيها هالقصة اللي كتير كتير خطرة.
0: نتمنى طبعا أصواتكم تبقى، موسيقاكم هي اللي بتبقى، وهيدا بتصور اللي بيبقى، لأنه ما في إحساس محل إحساس الفنان، يعني هيدا الذكاء الاصطناعي ما عنده إحساس، فإحساسكم ومشاعركم معنا دايما متواجدة، منحييكم عليها. تانيا صالح بالتوفيق في هذا الحفل، وطبعا نشكر مشاركتك مع الزملاء والأصدقاء وأيضا إطلالتك عبر مونتي كارلو الدولية.
1: شكرا لك ولمونتي كارلو الدولية، خليلنا إياكم.

0: عياد خليفي، أهلا وسهلا فيك بمونتي كارلو الدولية.
1: أهلا مرحبا فيك، شكرا على الاستضافة.
0: طبعا مع ساري خليفي الشقيق التوأم رح تشاركوا بحفل معهد العالم العربي المخصص للبنان، فشو بتمثلكن هالمشاركة؟
1: المشاركة بهيك حفل المعهد العالم العربي بفتكر أنه مش مجرد وقفة بس على المسرح، مثل حياة الحفلة بنعملها أنا وساري، هي أكثر فعليا إثبات وجود بوقت عم يتعرض لبنان لدمار، بلد عم تتدمر بالكامل عم تنمحها. يمكن الموسيقى بتصير فعل يعني مقاومة ثقافية، العزف للبنان من قلب باريس خاصة هو الطريقة تبعها تنقول أن لبنان يلي هو مساحة ثقافية إبداعية ما رح تنحد بالجغرافيا، وأنه الوجع رح يتحول لصوت يمكن كل العالم رح تسمعه.
0: حلو كتير يعني هذا الوصف منك عياد، وبدي خبر وقول أنه طبعا أنت وأخوك خرجتوا من لبنان إلى فرنسا، كانت الحرب وكنتوا صغار، يعني أنتوا اليوم متواجدين بفرنسا منذ سنوات، درستوا أكثر الموسيقى تعمقتوا فيها. بتذكر أول ألبوم كنا سوا وحكينا عن صوبيا، وكنتوا بالبدايات، وصوبيا اللي هي يعني بأيام الشتاء بالقرى بالضياع منشعلها لأنه حتى نتدفى، كانت مرحلة الطفولة عبرتوا عنها، مرحلة المراهقة. شو بتتذكر من هالمرحلة عياد أنت والعيلة؟ بعد بحس بنفسك أنه بعدنا منقول، بعدنا عم نحكي عن الحرب بلبنان رغم كل السنوات؟
1: لكن نحن قبل كل شيء يعني بدي أقول أنه البعد الجغرافي ولا مرة كان انقطاع، يعني بالعكس المسافة مريت تعطيكي وضوح أكبر لتفهم الهوية تبعولك أحسن. أنا وساري لبنان عايش باللاوعي تبعنا، يعني بكل نوتة بنكتبها يمكن كمان. وألبوم صوبيا يمكن ما كان بس مجرد حنين ونوستالجيا إذا بدك رومانسية للماضي، كان أنشأ في موسيقية أكتر لأنا أنا وساري للدفع هذيك الأيام، يعني وخاصة إذا من قرن هذا الشيء بالاغتراب، لأنه الاغتراب كمان في نوع من السقعة.
0: صحيح، خصوصا باريس يعني أو فرنسا برد كتير مقارنة مع لبنان يعني.
1: مظبوط، وبدك تدوين أكثر لتراكمات وتفاصيل صغيرة شكلت الشخصية الفنية تبعنا اليوم،
0: وهي شخصية ناجحة جدا بدليل مشاركتكم ساري وأنت بالعديد من الحفلات، ومشاركتكم مع فنانين من فرنسا من العالم، وأيضا مع أوركسترات كبيرة يعني، وهذا فخر لكم، فخر طبعا لهالتجربة. فخبرني يعني من تجربتكم وتجربتك شخصيا عياد كمان بالتعامل مع موسيقيين عازفين العالم، لما بنسمعوا هني الحديث عن لبنان، لبنان الحرب، لبنان الدمار، لبنان الوجع، فبتقولولهم انه لا، في كمان لبنان الإبداع والثقافة والموسيقى.
1: لبنان اكيد عنده ميزة والأجانب بيعرفوا هيدا الشيء، وبتعرفوا نحن لما نشتغل مع موسيقيين من برا دايما بيلفتهم شيء أبعد من فكرة بس خلط شرقي وغربي اللي صارت شوية كليشيه اليوم. بصراحة بيشوفوا فينا نوع من الذكاء العاطفي، ما بحكي موسيقيا، موسيقى اللبناني يحمل بذكرته إرث من التناقضات. نحن لبنان بلد تناقضات كبير، وهذا بيخلق عند اللبناني قدرة يمكن عجيبة شوي على التأقلم، وفي شوية مرونة، يعني لبنان كتير مرن والأجانب بيحترموا هذه القدرة بالذات. وموسيقيا بس نفوت بالبنى الموسيقية الأكاديمية، بس نضل عنا عزف بروح حرة في ارتجال ما تنحصر بالنوتة المكتوبة بس، يعني هذه الأجانب كتير بقدروها.
0: طيب عياد وساري بتلتقوا سويا على المسرح في معهد العالم العربي، حتعزفوا مع بعض ولا كل واحد رح يعزف لحاله؟
1: لا، نحن عم نعمل مشروع سوا أنا وساري، وبهمنا كمان انه الناس تسمعنا سوا. رح نكون عم نعزف مقطوعه اسمها رقصه مشرقيه او دانس ليفانتين، يلي هي كانت كوموند من الفستيفال لي ميوزيكال دو ليبان هون بفرنسا. تعمدنا نختار هذا العمل تحديدا لانه في طابع ايقاعي شوي رنان متفائل، يعني بظل الوجع يلي عم نعيشه وعم نسمع عنه كل يوم، حسينا انه المسؤوليه تبعنا اليوم نقدم رساله تمسك بالحياه اكثر من غير شيء.
0: نعم.
1: وهذه مقطوعة يمكن بتجسد النبط المشرقي اللي بده ينطفي إذا بدي، وعنا الجمهور يمكن يعيش معنا هذه الطاقة الإيجابية ويكون بعد الحفل حاسس أنه متفائل من جديد. هذه كمان شغلة كتير مهمة أنه يكون في تفاؤل بس نخلص العزف، واحد يحس أنه أوكي في أمل، يعني فينا نرجع على حالة يعني مقبولة نوعا ما.
0: يعني نتمنى ذلك أكيد. شكرا لهالطاقة الإيجابية اللي رح تنقلوا لنا إياها عياد وساري خليفي الموسيقيين، يعني اللي بيلتقوا إن كان بالحياة وإن كان على المسرح، فكل التوفيق لكم، وإن شاء الله هيك دايما حياتنا فيها رسالة أمل وتفاؤل كما هي موسيقاكم. شكرا عياد خليفي.
1: تشكري كتير، شكرا لك.

0: أشكر الفنانين على هذه المساحة التي أفردوها لمونتي كارلو الدولية، أميمة الخليل، تانيا صالح، حبة طوجي، عياد خليفي، وعلى تضامنهم مع الشعب اللبناني مع زملائهم في أمسية الغد. أمنيات بالسلام، الهدوء والمحبة في الختام.
1: تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على موقعنا mc-duwaliya.com وعلى التطبيقات الجوالة لمونتي كارلو الدولية. مختارات موسيقية مونتي كارلو الدولية.

والسماء.